0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، آية كريمة من كتاب الله تعالى تعلمنا كثيرا من الأحكام والفوائد القرآنية الربانية والهدايات التي إن سرنا عليها فزنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية هي قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها المستمع الكريم، هذه آية جاءت في ختام سورة العنكبوت، والتي افتتحت بقوله تعالى: ألف لام ميم،

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه الآية الكريمة العظيمة القرآنية التعليمية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن وهو يقرأ صدر سورة العنكبوت والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية في طريق الدعوة إلى الله تعالى. وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فيأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة التعليمية القرآنية المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد بمعناه العام، ولا بد من الإخلاص، عندها تأتي الهداية ويتحقق التوفيق بإذن الله تعالى. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته ليكون على بينة من أمره. وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله، فلم ولن يكون مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين. لأن الإيمان أيها المستمع الكريم ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله دلالته وظله وإيحاؤه، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. فيا من نصبت نفسك للدعوة وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة، تحمل كل ما يليق بك من المحن وكل ما تلاقيه من الفتن بقلب ثابت وجأش رابط، ولا تزعزع عنك الكروب، فإنك مريبة الرجال ومذهبة الأخلاق ومكونة النفوس. وإن رجلا لم تعركه الحوادث ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي خلق إلى الحق. فوطن النفس على تحمل المكروه، وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال، يهدي الله عز وجل بك طريقا رشدا ويصلح بك جماعات بل أمما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تبينت صلة هذه الآية القرآنية والقاعدة العظيمة المذكورة في آخر هذه السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بأول السورة، فإن دلالات هذه القاعدة في ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدا، ويتدل بوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق وهو يسير في طريق الدعوة فليلحق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما هذه القاعدة التربوية التي علمنا إياها القرآن الكريم. أما الأصل الأول فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله. وأما الأصل الثاني أيها المستمع الكريم فهو الإخلاص لله، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. فليس جهادهم من أجل نصرة ذات ولا جماعة على حساب أخرى، وليس من أجل لعاعة من الدنيا أو ركض وراء كرسي أو منصب، بل هو جهاد في ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما نبه على هذا الأصل وهو الإخلاص مع كونه شرطا في كل عمل، فإن السر والله أعلم لأن من الدعاء من قد يبلغه القيام بالدعوة
أو بأي عمل نافع في الرغبة في الشهرة التي نالها الداعي الفلاني أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني. فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. وثمة سر آخر والله أعلم في التنبيه على هذا الأصل، وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا ثم لا يلبث والعياذ بالله أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام ناظريه شيء من حظوظ النفس والأثرة أو التطلع إلى جاه أو الرغبة في العلو والافتخار أو الانتصار. والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة، وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان، وإذا قلت تركت به ثلما شتى ينفذ منه الشيطان. لذا أيها الأخ المستمع الكريم، ليس غريبا أن يأتي التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم، مقام الجهاد والمجاهدة. وإذا تقرر أن السورة مكية على القول الصحيح من أقوال المفسرين، وهو الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد، لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه الخاص، وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة الله، فإن ثمة معنى كبيرا تشير إليه هذه القاعدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهو إن من أبلغ صور الجهاد الصبر على الفتن بنوعيها، فتن السراء وفتن الضراء، والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيء منها. وهذه أيها الإخوة القاعدة التربوية القرآنية التي علمنا الله عز وجل إياها المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دلت على شيء آخر كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس، جهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما أطل من الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ومن أصدق من قال: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص فكلهم أعدائي، إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تدعوني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه مخاطري، في ظلمة الشبهات والآراء، وزخارف الدنيا تقول أما ترى فخري، وحسن ملابسي وبهائي. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة مفهوم هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الجنيد رحمه الله يقول في تعليقه على هذه الآية الكريمة القرآنية التعليمية الربانية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: والذين جاهدوا أهواءهم فينا، أي بالتوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص. ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة الإيمانية. يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. الله أكبر، الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهد هذا في كتاب الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا شاهد أيضا. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول: جهلنا بما علمنا
تركنا العمل بما علمنا ولو عملنا

0: اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهذا شاهد أيضا. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول: جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا طريق طلب العلم فقال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني هذه الآية الكريمة. ومن فرغ جزءا من وقته لتربية النشء والشباب أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله عز وجل وقد دب إليه الفتور هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه الآية. وبالجملة فكل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أو متعديا فعليه أن يتدبر هذه الآية الكريمة القرآنية كثيرا، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى ربهم. ويوشك المؤمن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصب ليلقى الله سبحانه وتعالى بما أعد الله عز وجل له هنالك في الجنة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا من أهلها ومن الدعاة إلى دخولها، إذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة فإنه عند ذلك ينسى الهموم وينسى الغموم وينسى كل ما كان يعانيه في الدنيا من جهد وجهاد وتعب ونصب وبلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين فيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه يؤتى بأنعم أهل الجنة، بأنعم أهل الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت فتورا قط؟ هل رأيت تعبا قط؟ هل رأيت كذا؟ هل رأيت كذا؟ يقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط، ولا رأيت تعبا قط، ولا رأيت بلاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ثم يوضع أو يغمس بغمسة من النار، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس بغمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا ويا رب، ما رأيت كذلك. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت يعني نعيما قط؟ فينسى كل نعيمه وكل ما كان يلاقيه في الدنيا من نعيم، نسى كل ذلك بغمسة في النار والعياذ بالله. وذلك البائس المؤمن الذي أتعب نفسه وجاهدها فقط يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة فينسى كل التعب وكل الأرب وكل البلايا وكل الرزايا. نعم، هكذا أيها الإخوة، إذا وضع العبد قدمه على عتبة باب الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي،
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5
3: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وسائر الأعمال. أيها الأحبة، حلقتي معكم في هذه الليلة المباركة عن حقيقة العبادة وحلاوتها. إن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق وأقام السماوات والأرض، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، لأنه هو المعبود الحق، فيجب في العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن الله لا يرضى أن يشرك به معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلقه، ولا أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه على رسله. وهذان الأصلان، الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما شرطي العبادة، فلا تقبل العبادة إلا إذا اجتمع فيها هذان الشرطان وهذان الأصلان، وهما معنى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا وأصوبه. فسئل: ما أخلصوا وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص هو إذا كان لله سبحانه وتعالى، والصواب إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة أيها الأحبة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكل من المسميات العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولها أصلان: أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، وعبادة الله سبحانه وتعالى تقوم على محبته والخوف من عقابه والرجاء لما عنده من الثواب. وهذه هي أركان العبادة التي باجتماعها يحصل كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. فأركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. قال ابن رجب رحمه الله: كان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ولا بد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان. إذن أيها الأحبة، أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فمن ترك محبة الله وخوفه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، وأعظم هذه الأركان محبة الله، وكل من الخوف والرجاء مستلزم للآخر. وأكثر السلف على أن الخوف والرجاء مستويان لا يرجح أحدهما على الآخر. قال أبو علي الطوسي رحمه الله: الخوف والرجاء هما كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فمحبة الله هي الأصل الأصيل، والخوف والرجاء تستلزم محبة الله. قال تعالى: لا يشركون بي شيئا. قال مجاهد: لا يحبون غيري، فلا يحب أحد لذاته إلا رب العزة والجلالة، إلا رب العزة والجلال. وأي محبة شرعية فهي تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. والمحبوبات على قسم يحب لنفسه وقسم يحب لغيره، إذ لا بد من محبوب يحب لنفسه، وليس شيء يشرع أن يحب لذاته إلا الله تعالى. وكذلك التعظيم لذاته، تارة يعظم الشيء لنفسه وتارة يعظم لغيره، وليس شيء يستحق التعظيم لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته لله وتعظيم عبادة لله. فالله هو المحبوب المعظم في المحبة والتعظيم، المقصود المستقر الذي إليه المنتهى. وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله، أي لأجل محبة العبد لله، يحب ما أحبه. فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيظه. ويشهد لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وحسنه العلامة الألباني. وقد مدح الله المؤمن الذي يدعو ربه ويرجوه ويخافه في كتابه الكريم، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الأحبة، وأنواع العبادة كثيرة، منها قلبية كالخشية والرجاء والمحبة والتوكل، ومنها قلبية ومنها قولية كالذكر والتحميد والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والدعاء، ومنها فعلية كالصلاة والصدقة والحج. وسنذكر معكم أيها الأحبة عن نوع واحد من أنواع العبادة، وهو الدعاء، لأنه هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني، وذلك لما فيه من الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى وإضافة الجود والكرم إليه. وكذلك ما يقع فيه من الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، فوجب التنبيه على هذه العبادة العظيمة الجليلة، وهو الدعاء. ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة. وأنواع العبادة نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة هو أن يتعبد به المدعو، أن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. والثاني دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي في جلب المنفعة ودفع المضرة. فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به فيكون الله هو المراد، ودعاء المسألة يكون الله هو المراد منه. فالدعاء في القرآن يراد به هذا يراد به تارة هذا ويراد به بمجموعهما، وهما متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. فالمثني على ربي بحمده وآلائه داعي لله باعتبارين: فإنه طالب منه طالب له، فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالمثني على ربه يسمى داعيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فسمى الحمد دعاء، وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب. فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. أيها الأحبة، والشرك يقع في الدعاء، الشرك يقع في الدعاء، ومن ذلك دعاء البشر والمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن يطلب الشفاء، ومن يطلب الرزق، ومن يطلب رزق المولود، ومن يطلب أن يجعل له في بطنه من ذكر أو أنثى، فيريد ذكرا أو أنثى فيطلب من المخلوقين، لا شك هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء وهو دعاء المخلوقين فيما يقدر عليه، كمن يدعو يا فلان أغثني الغريق، يجد أحد على الساحل يريد أن يساعده من الغرق، فيقول يا فلان أدركني وأغثني، فهذا يجوز. فدعاء المخلوقين فيما يقدر عليه جائز ولا حرج فيه، أما دعاء المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. أيها الأحبة، وسنذكر جملة من أداب الدعاء لا سيما ونحن في شهر فضيل. أولا، الدعاء بشيء من أسماء الله عز وجل، فإن الله قد أمر في كتابه ورغب عباده بدعائه بأسمائه، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثانيا، من أداب الدعاء يذكر الداعي ربه في نفسه تضرعا وخفية، وأن لا يرفع صوته بالدعاء، ولقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. أخرجه البخاري ومسلم. ولقد بوب الحافظ النووي لهذا الحديث فقال: باب استحباب خفض الصوت بالدعاء، فيستحب للداعي ولذاكر الله أن يخفض صوته بذلك. قال الحسن البصري: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوتا إن كان إلا همسا بينهم وبين ربه عز وجل، ذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأن رفع الصوت بالدعاء يعد اعتداء فيه. قال ابن جريج: إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. أيها الأحبة، وفي خفض الصوت بالدعاء وإخفائه فوائد عديدة ذكرها ابن القيم، منها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. ثانيا، أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الصوت، وإنما تخفض عندهم الأصوات ويخف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب معه إلا خفض الصوت. ثالثا، أنه أبلغ في الإخلاص. رابعا، أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته، حتى إنه لا يكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق، فقلبه سائل طالب مبتهل، ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت، وهذه الحالة لا يتأتى مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. أيها الأحبة، وللدعاء أوقات مستجابة كحال العبد وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. خرجه مسلم. وكذلك بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه علامة الألباني. وكذلك وقت السحر، فإن الله عز وجل إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. أخرجه مسلم. وكذلك الصائم عند فطره للصائم دعوة مستجابة عند فطري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك. بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: صباح الخير، صباح أكتوبر، صباح التاريخ الذي لا يشيخ، وصباح اليمن الذي تختزن أرضه حكايات النضال وتحمل ذاكرته مواقف صنعت من الإرادة طريقا نحو الحرية. صباح الجبال التي شهدت ميلاد الحكاية، وصباح ردفان التي انطلقت منها شرارة الثورة، وصباح شعب آمن بأن للأوطان حقا في الحرية وللأجيال حقا في أن تصنع مستقبلها. صباح الخير مستمعين الأعزاء من إذاعة مأرب، نطلع عليكم اليوم بصباح يحمل نكهة وطنية خاصة مع ذكرى 14 من أكتوبر، تلك المحطة الخالدة في تاريخ اليمن التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان لتبدأ مرحلة جديدة من النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني وتفتح الطريق نحو الاستقلال. وما أجمل الصباح حين يحمل في تفاصيله حكاية تستحق أن تروى، وما أعمق الذاكرة حين تعيد إلينا بمواقف صنعتها عزيمة الإنسان وإيمانه بقضيته. ففي مثل هذا اليوم لا نستحضر أحداثا مضت فحسب، بل نستعيد حكاية شعب اختار أن يتمسك بحقه في الحرية وأن يواجه التحديات بإرادة لا تتراجع أمام صعوبة الطريق.
5: بالطبع مستمعي الكرام، صباحات أكتوبر تذكرنا بأن وراء كل مرحلة عظيمة حلما آمن به أصحابه، وبأن التحولات الكبرى تبدأ بفكرة وتكبر بالإرادة والعمل والتضحيات. ولعل أجمل ما تمنحنا إياه هذه الذكرى هو أن نتأمل ما بين الماضي والحاضر، وأن ندرك أن لكل جيل حكايته ومسؤوليته، وأن التاريخ الذي نعتز به لا يكتمل معناه إلا بما نضيفه إليه من عمل وإنجاز. وفي واقع تتعدد فيه التحديات وتكبر فيه تطلعات الناس إلى حياة أفضل، تظل حاجتنا قائمة إلى الأمل الذي يدفعنا إلى المحاولة، وإلى الوعي الذي يساعدنا على فهم واقعنا، وإلى العمل الذي يمنح أحلامنا فرصة للتحقق. فالأوطان لا تصنعها اللحظات التاريخية وحدها، بل تسهم في بنائها أيضا جهود أبنائها في ميادين العلم والعمل، وفي قدرتهم على تجاوز الصعوبات والبحث عن فرص جديدة. فكما تحمل ذاكرة أكتوبر حكاية إرادة صنعت تحولا في تاريخ اليمن، فإن حاضرنا يحتاج إلى إرادة تبني وعقول تتعلم وأيد تعمل وقلوب تتسع للأمل.
4: نعم، في ذكرى 14 من أكتوبر مستمعين نستحضر تضحيات المناضلين بكل اعتزاز، نتذكر أن حب الوطن لا يقف عند حدود الكلمات، بل يظهر في مواقفنا اليومية، في احترامنا لمسؤولياتنا وحرصنا على خدمة مجتمعنا، إيماننا بأن المستقبل الأفضل يبدأ بما نستطيع فعله اليوم. صباح أكتوبر، صباح الذاكرة التي تحفظ المجد والإرادة التي تواصل الطريق والأمل الذي يتجدد مع كل شروق. صباح نستعيد فيه حكاية الحرية ونستبد من التاريخ معاني ثبات، نمضي نحو الغد أو نحو الغد بإيمان بأن لكل جيل فرصة ليترك أثرا يستحق أن يروى.
5: إذن سمعنا الأعزاء، مع هذه الصباحات التي تفوح بعبق التاريخ وتزهو بذكرى 14 من أكتوبر، نترككم مع فاصل قصير ونعود إليكم. سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك كذلك أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج.

0: إليكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة كيف تتصرف عزيزي المستمع عند الإصابة بشظية أو طلق ناري. مستمعين الكرام، قد تحدث الإصابات المفاجئة في وقت أو في أي وقت في مثل هذه اللحظات. لا يكون التصرف السريع وحده كافيا، بل المهم أن نعرف كيف نتصرف بطريقة صحيحة، فقد تساعد خطوات بسيطة على إنقاذ حياة إنسان حتى وصول الإسعاف. فإذا تعرض شخص لإصابة بطلق ناري أو شظية، فإن الخطوة الأولى هي التأكد من أن المكان آمن، وألا نعرض أنفسنا للخطر أثناء محاولة المساعدة.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، بعد ذلك يطلب الإسعاف فورا ولا تنتظروا ظهور أعراض خطيرة، فبعض الإصابات قد تسبب نزيفا داخليا لا يظهر بوضوح. إذا ماذا نفعل إذا كان هناك نزيف شديد؟ إذا كان النزيف من الذراع والساق، اضغطوا بقوة وباستمرار على مكان النزيف باستخدام قطعة شاش أو قماش نظيف، ولا ترفعوا القماش باستمرار لتفقد الجرح. وإذا تشبع بالدم أضيفوا قطعة أخرى فوقه مع مؤثرة الضغط. أما إذا كانت الإصابة بطلق ناري أو شظية في الصدر والبطن والرقبة، فلا تضغطوا عشوائيا على الجرح ولا تحاولوا سده بمواد أو أدوات داخلية، بل اتبعوا تعليمات الإسعاف عبر الهاتف. وهناك أخطاء يجب تجنبها، وهي لا تحاول إخراج الشظايا أو الرصاص العالق داخل الجسم، ولا تحرك المصاب بلا ضرورة، خصوصا إذا اشتبه في إصابة الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري، ولا تعطوه طعاما أو شرابا فقد يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.
0: نعم، إضافة إلى ما ذكرت محمد، إذا كان المصاب فاقد للوعي عزيزي المستمع، لا يتنفس بصورة طبيعية، فاتصلوا بالطوارئ، ابدأوا الإنعاش القلبي الرئوي إذا كنتم تعرفون طريقته، واتبعوا إرشادات موظف الطوارئ. مستمعي الكرام، تذكروا أن الإسعافات الأولية لا تغني عن العلاج الطبي، لكنها قد تحدث فرق كبير بين الإصابة والنجاة. تعلموا هذه المهارات من مصادر معتمدة، احتفظوا بأرقام الطوارئ المحلية. معرفة الإسعافات الأولية قد تمنح إنسان فرصة أخرى للحياة.
1: إذن سمعنا لهنا نصل إلى ختام فقرتنا الصحية، على أمل أن تكون هذه المعلومات إضافة نافعة لكم ووعيا حاضرا نستفيد منها عند الحاجة. نلتقي بكم بعد هذا الفاصل.

المجد عن وطني سوداني. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح.

0: حققناه وعدها لأرض النيل والشام والجزائر.
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، ووصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. لا تجعل أفكارك تقود حياتك، كيف تتعامل مع الضغوط وتستعيد تركيزك؟ مستمعينا الكرام، هل حدث أن انشغلتم بالتفكير في مشكلة واحدة حتى وجدتم أنفسكم عاجزين عن التركيز في بقية أعمالكم؟ وهل مرت بكم أوقات استهلك فيها القلق طاقتكم قبل أن يحدث أصلا ما كنتم تخشونه؟ في حياتنا اليومية لا تنقصنا الأهداف بقدر ما تنقصنا أحيانا القدرة على التعامل مع الضغوط التي تتعرض طريقنا. طالب يقلق بشأن مستقبله، وشاب يفكر في فرص عمل، وآخر يسعى إلى تطوير نفسه لكن يظل منشغلا بمقارنة تقدمه بما يحققه الآخرون. وهنا يبرز سؤال مهم، هل نستطيع أن نعيش بتركيز أكبر حتى عندما لا تسير الأمور كما نريد؟
2: نعم، الحقيقة أن الضغوط جزء من الحياة، لكن طريقة تعاملنا معها يمكن أن تصنع فرق في قدرتنا على مواصلة العمل واتخاذ القرارات. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية تعلم مهارات عملية تساعد الإنسان على التعامل مع التوتر بدلا من تركه يستنزف الوقت والطاقة. مستمعين الأعزاء، من أهم الخطوات أن نتعلم التمييز بين ما نستطيع تغييره وما لا نستطيع التحكم فيه. فقد لا نستطيع تغيير ظروف في لحظة أو ضمان النتائج التي تتمناها أو التحكم في آراء الآخرين تجاهك، لكنك تستطيع أن تختار كيف تستجيب وما الخطوة التي يمكنك اتخاذها اليوم. فبدلا من أن تمضي ساعات في التفكير في صعوبة هدفك، اسأل نفسك ما العمل الصغير الذي يمكنني إنجازه الآن بدلا من الانشغال بما قد يحدث غدا. امنح اهتمامك لما تستطيع فعله في يومك. ليس المطلوب أن تتجاهل مشكلاتك، بل أن تتعامل معها بطريقة أكثر وعيا وأكثر هدوء.
1: نعم مستمعنا الكرام، ومن الأخطاء التي يقع فيها كثيرون الاعتقاد بأن كل فكرة تخطر في أذهانهم تستحق الاهتمام، أو أن كل احتمال سلبي يجب أن يشغلهم حتى يجدوا له حلا. لكن ظهور فكرة مقلقة لا يعني بالضرورة أنها ستتحقق، والشعور بالخوف من تجربة جديدة لا يعني أننا غير قادرين على خوضها. لذلك عندما تجد نفسك غارقا في التفكير، حاول أن تتوقف قليلا وتنتبه إلى تنفسك وتلاحظ ما حولك، ثم تعود إلى المهمة التي بين يديك. هذه الممارسة البسيطة تساعدك على إعادة انتباهك إلى اللحظة الحاضرة بدلا من الاسترسال في الاحتمالات. وتوصي منظمة الصحة العالمية في دليلها للتعامل مع الضغوط بمهارات تشمل ملاحظة الأفكار والمشاعر دون الانجراف وراءها، والعودة إلى الحاضر والتصرف بما يتفق مع القيم التي يؤمن بها الإنسان.
2: نعم، هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو لا تجعل تطوير نفسك مشروعا مؤجلا إلى وقت مثالي قد لا يأتي هذا الوقت. لا تنتظر حتى تختفي جميع مخاوفك لتبدأ التعلم، ولا تنتظر أن تصبح الظروف كاملة حتى تعمل على تحقيق هدفك. ابدأ بما يتوفر لديك ولو بخطوة صغيرة، ثم واصل التقدم بقدر الاستطاعة. خصص وقت للتعلم عزيزي المستمع، وحافظ على قدر مناسب من النوم، واهتم بنشاطك البدني، ولا تهمل علاقاتك الاجتماعية. فهذه العادات ليست تفاصيل هامشية، بل عناصر مهمة في العناية بالصحة الجسدية والنفسية. تذكر أيضا أن طلب المساعدة ليس ضعف، فإذا أصبحت الضغوط شديدة أو استمرت وأثرت في حياتك اليومية، فإن التحدث إلى شخص تثق به أو الاستعانة بمختص يمكن أن يكون خطوة مهمة.
1: نعم مستمعينا الكرام، التنمية الذاتية ليست أن تكون قويا طوال الوقت أو ألا تشعر بالقلق أبدا، وليست أن تحقق كل أهدافك في أسرع وقت ممكن. إنها أن تتعلم فهم نفسك والتعامل مع مشاعرك ومواصلة السعي رغم الصعوبات، وأن تعرف متى تحتاج للراحة أو المساندة. وفي ختام حديثنا، نتذكر هذه القاعدة، ليس عليك أن تحل جميع مشاكل حياتك اليوم، لكن يمكنك أن تختار خطوة واحدة مفيدة تبدأ بها الآن. فلا تسمح لما تخشى غدا أن يسلبك قدرتك على العمل اليوم، ولا تجعل انشغالك بما لا تملك تغييره ينسيك ما تستطيع فعله. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

مجلس التاسع صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مالي، مرحبا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد مؤسسات دستورية، مشددا على أن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع الميليشيات الحوثية الإرهابية أو تمويل أنشطتها وتقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدرة القوات المسلحة والأمن وفق الدستور والقوانين النافذة. شدد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور الشائع محسن الزنداني على أن التطورات المتسارعة على عملية فجر اليمن تستوجب توحيد الجهود الوطنية لحماية الجبهات الاقتصادية وضمان تدفق السلع الأساسية واستمرار النشاط التجاري وتأمين احتياجات المواطنين ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة متطلبات المرحلة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة مع وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة ستيفن دواتي خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة نفذها طيران الحربي وطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. وأوضح ناطق رسمي باسم القوات المسلحة العقيد ركن ماجد النزيلي في بيان أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة وسلع عسكرية في مختلف محاور العمليات. ختاما نشد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا أن صمود أبناء المحافظة يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وموجها بتعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. ختام المجز، في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: لأن شهر الخير دائما غير، ولأنك تستحق العيادة الاستشارية.

وطن واحد علم واحد هدف واحد واسمك يا يمن واحد وجيش واحد ودستور اليمن واحد عالم واحد

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرة صباح الصمود من ردفان أكتوبر إلى ميادين المواجهة اليوم. مستمعين من ردفان حيث دوى صوت الثورة في 14 من أكتوبر قبل 63 عام إلى كل ميادين البطولة اليوم تتصل صفحات النضال اليمني وتبقى المناطق التي احتضنت بدايات التحرر أمام امتحانات جديدة عنوانها حماية المجتمع والدفاع عن حق اليمنيين في دولة جمهورية. مستمعين الكرام، حين نستعيد سيرة المناضل راجح بن غالب لبوزة فإننا نستحضر مرحلة فارقة في تاريخ اليمن، نلتفت في الوقت نفسه إلى المناطق التي احتفظت بذاكرة الثورة إلى أبنائها الذين يواجهون اليوم تحديات الحرب كل بحسب موقعه وإمكانياته.
1: نعم مستمعي الكرام، ففي ردفان ويافع وضلع كما في مناطق يمنية أخرى تحمل الذاكرة الشعبية روايات عن التضحيات التي رافقت مسيرة التحرر، فيما تقف القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الموجودة اليوم أمام مسؤوليات تتصل بأمن مناطقها ومواجهة الحوثيين في جبهات الصراع وحماية السكان من آثار الحرب. وتختلف ظروف هذه المناطق وتشكيلاتها ومواقعها، لكن حياة المدنيين واستقرارهم يظلان من أهم ما ينبغي أن تحميه أي قوة تتولى مسؤولية أمنية أو عسكرية.
0: نعم، الربط بين أكتوبر اليوم والميدان لا يعني أن التاريخ يعيد نفسه بحذافيره، فالاستعمار البريطاني الذي واجهته ثورة 14 أكتوبر ينتمي إلى سياق تاريخي مختلف عن الصراع الراهن مع جماعة الحوثيين الإرهابية، غير أن استحضار تجربة التحرر يفتح بابا للتفكير في معنى السيادة وفي حق اليمنيين في تقرير مستقبلهم وفي ضرورة بناء دولة تستمد قوتها من مؤسساتها تخضع فيها القوة القانون والمسؤولية العامة للخرافة الولاية وفكرة الحق الإلهي المزعوم.
1: ومن هنا فإن الحديث عن كفاح أبناء ردفان ويافع والضالع وسائر المناطق لا يقتصر على ما يجري في خطوط المواجهة، فهناك أيضا جهدا يوميا تبذله الأسر والمبادرات المجتمعية والعاملون في شتى القطاعات الخدمية للحفاظ على استمرار الحياة رغم أعباء الحرب. هؤلاء جزء من المشهد الوطني، لأن صمود المجتمعات لا ينفصل عن قدرة مؤسساتها على توفير الأمن والخدمات ولا عن حماية المدنيين وحقوقهم.
0: نعم، إن قوات المناطق التي عرفت محطات من تاريخ التحرر وسائر القوات اليمنية تواجه مسؤولية تتجاوز الانتماء المحلي، أن يكون أداؤها في خدمة المواطنين وأن تصان حقوق الناس وأن تعزز أو تتعزز المهنية والانضباط، وأن يبقى الهدف الأوسع هو قيام دولة موحدة تحكمها المؤسسات والقوانين. مستمعين الكرام، من ردفان التي ارتبط اسمها بشرارة أكتوبر إلى الجهات التي تشهد اليوم صراع الجمهورية ضد الإمامة بنسختها الجديدة المتمثلة بميليشيا الكهنوت الحوثية، تبقى الذاكرة الوطنية مصدرا لفهم المسؤولية لا بديلا عن قراءة الواقع كما هو.
1: إذن مستمعنا الكرام، تحية لأبناء المناطق التي حملت ذاكرة الثورة ولمن يعملون اليوم من أجل مستقبل تصان فيه كرامة اليمنيون وتبنى فيه الدولة على أساس المواطنة والقانون. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

زخم نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية زخم نيرانهم قبضتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

يفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي، أنا الشعب زلزلة عافية تخمد نيرانه غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاتية طبيعة، أنا الشعب

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرة وعي وطن. مستمعينا أهلا بكم في هذه المساحة التي نقترب فيها من الفكرة، نقرأ فيها الحاضر بعيون تعرف قيمة التاريخ. في 14 من أكتوبر عام 1963 انطلقت شرارة الكفاح من جبال رطفان ليدخل اليمن مرحلة مفصلية من مسيرته نحو التحرر من الاستعمار البريطاني. ومن تلك اللحظة امتد أثر الثورة من ميادين المواجهة إلى وجدان الناس، أصبحت جزء من الذاكرة الوطنية التي تستحق القراءة والفهم لا الاكتفاء باستحضارها في الاحتفالات.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، غير أن الأجيال التي لم تعش تلك المرحلة تحتاج إلى ما هو أعمق من سرد الوقائع، تحتاج إلى فهم الظروف التي صنعت التحول والتضحيات التي رافقت والآمال التي حملها اليمنيون وهم يتطلعون إلى امتلاك قرارهم وصناعة مستقبلهم. ومن هنا تبرز مسؤولية الأسرة والمدرسة والإعلام، فحين نروي تاريخ الثورة لأبنائنا علينا أن نمنحهم فرصة السؤال والتحليل وأن نربط الأحداث بنتائجها وأن نوضح لهم كيف تتغير حياة الشعوب عندما تتوفر الإرادة الجماعية والرؤية الواضحة. إن ترسيخ مبادئ ثورة 14 من أكتوبر يبدأ من بناء شخصية تعرف قيمة الحرية وتدرك أن المسؤولية تقابل كل حق، وأن إدارة الشأن العام تحتاج إلى الكفاءة والمحاسبة، وأن مؤسسات الدولة لا تستقيم إلا بوجود قواعد تنظم عملها وتحفظ مصالح المواطنين.
0: نعم، ومن المهم أيضا أن يتعلم الشباب أن الوطنية ليست شعار يرفع فحسب، إنما معرفة بتاريخ البلاد وحرص على مواردها واهتمام بقضايا المجتمع واستعداد للمشاركة في معالجة مشكلته بالعلم والمبادرة والعمل المنظم. في زمن تتدفق فيه الأخبار عبر الشاشات والمنصات، تصبح قراءة التاريخ من مصادر موثوقة ضرورة لحماية الذاكرة من التشويه ولتمييز الوقائع من التأويلات ولتكوين جيل لا يستعير قناعته من الآخرين بل يبني المواقف بطريقة صحيحة.
1: إذن أصدقائنا المستمعين، حين يصبح تاريخ الثورة مادة للتعلم وتتحول دلالته إلى معايير للسلوك، فإن الأجيال الجديدة لن تتعامل معه بوصفه فصلا انتهى، بل تجربة تستخرص منها ما يعنيها على فهم وطنها والمشاركة في تشكيل أيامه القادمة. إذا مستمعينا نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء وإلى فقرة المنوعات.
1: تنمروا عليه فأذلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات الثانوية. لم ينل تنمر أبناء البلد الأصليين، سوري جاء لاجئا لألمانيا قبل سبع سنوات، وبدلا من أن يكون التنمر سببا للانطوائية والفشل، استطاع الفتى ميلاد صبحا أن يحول المتنمرين إلى أصدقاء يلجؤون لطلب العون منه، ثم فاجأ الجميع بنيل أعلى معدل ممكن إحرازه في الثانوية العامة الألمانية، وحجز مقعدا له في كلية الطب بجامعة هايريش هاينا بعد أن تجاوز عوائق اللغة وصعوبة الاندماج. ويستعيد ميلاده صبحا في تقرير على منصات الجزيرة الرقمية بدايته في المدرسة الألمانية، حين كانت طريقة التدريس والبيئة المحيطة غريبتين تماما عما ألف، ولكنه أدرك أهمية إتقان لغة البلد الذي لجأ إليه لتحقيق أحلامه. بدأ الفتى ميلاد تعلم اللغة تدريجيا عبر حفظ الكلمات والقراءة ومشاهدة الأفلام الألمانية.
0: رغم مرور السنوات لا يزال ميلاد يتذكر العديد من المواقف الصعبة التي تعرض لها خلال رحلة تعلمه اللغة، بينها الكثير من مواقف التنمر والعنصرية. ورغم قسوة هذه المواقف على فتى في عمره، فإنه قرر أن يستوعبها ويحولها إلى علاقات إيجابية. يستذكر مشاركته الأولى في الدرس حين ضحك منه أحد الطلاب، ثم أصبح هذا الطالب صديقا له، وأصبح صبحا يشرح له ما يصعب عليه من دروس التفوق الدراسي والتحديات. ورغم سعادته بتفوقه الدراسي، فإن ميلاد يدرك أن هذا التفوق لا ينهي التحديات التي تواجه اللاجئين، لافتا إلى أن الطلاب أو الطالب اللاجئ يحتاج إلى بذل جهد أكبر من زميله الألماني للحصول على العلامة نفسها، خصوصا في الاختبارات والتقييمات الشفهية.
1: نعم، ولا أعتقد أن حصوله على معدل رائع في شهادة الثانوية سيغير بالضرورة نظرة المجتمع إليه، ومع تأكيده اقتناعه بأهمية النتيجة التي أحرزها لمستقبله، فإنها لا تضمن تغيير النظرة العامة إلى اللاجئين أو الغرباء. ويطرح ذلك تساؤلا حول ضرورة أن يبذل الشخص القادم من خلفية مهاجرة جهدا إضافيا لإثبات نفسه ونيل القبول والتقدير. ورغم العوائق، فإن صبحا يعتبر نفسه جزءا من المجتمع الألماني، ولديه أصدقاء وجامعة ومستقبل يسعى إلى بنائه. كما دعا الشباب الذين يحاولون تحقيق أهدافهم إلى مواصلة الاجتهاد وعدم السماح لنظرة الآخرين بأن تمنعهم من الوصول إلى ما يريدون، وهو يرفض الصورة النمطية التي تصف المهاجرين بأنهم عبء. ومن وجهة نظر ميلاد، فإن ألمانيا بلد الفرص، ومن يتعب يحصد نتيجة تعبه، ومن يرى نظرة المجتمع غير منصفة فعليه أن يتعب أكثر ليثبت أن تلك النظرة خطأ. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرة التكنولوجيا. هوم فيو آبل تكشف عن أجهزة جديدة للمنزل الذكي. مستمعين، في عالم تتسارع فيه الابتكارات وصل التكنولوجيا تحويل منازلنا إلى مساحات أكثر ذكاء وراحة. إليكم أبرز المستجدات في فقرتنا التكنولوجية.
1: كشفت شركة آبل الأمريكية عن مجموعة جديدة من أجهزة المنزل الذكي خلال حادث أقامته في ولاية نيويورك. كان أبرزها جهاز هوم فيو المصمم ليكون مركزا للتحكم في مختلف الأجهزة المنزلية الذكية. ويأتي الجهاز بشاشة لمسية قياسها 7 بوصات مع قاعدة تضم مكبر صوت وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل تتيح إجراء مكالمة الفيديو والتعرف على المستخدمين على إمكانية تخصيص الواجهة لما يصل إلى 6 أشخاص.
0: نعم، يوفر إمكانية التحكم في الإضاءة، درجة الحرارة والأجهزة المتصلة، إلى جانب عرض البث المباشر من كاميرات المراقبة والاستفادة من مزايا المساعد الصوتي سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ووفقا للتقرير يبلغ سعر الجهاز $299 مع بدء توصيل الطلبات في منتصف نوفمبر المقبل، على أن يقتصر التوافق المباشر على أجهزة آيفون المدعومة بأحدث أنظمة آبل.
1: ولم تقتصر إعلانات آبل على هوم فيو، إذ كشفت أيضا على نسخة محدثة من مكبر الصوت هوم بود ميني مزودة بشريحة معالجة جديدة بسعر $149 مع الإشارة إلى أن بعض مزايا سيري ستصل عبر تحديث مستقبلي. كما أعلنت الشركة تحديث جهاز آبل تي في 4K مع تحسينات في الأوامر الصوتية وجهاز التحكم عن بعد لتسهيل استخدامه والعثور عليه. وفي تعاون جديد مع شركة إليجي الكورية، كشفت آبل عن مجموعة من ملحقات المنزل الذكي تشمل كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجرس باب مزودا بكاميرا وأقفالا ذكية وأجهزة للتحكم في درجات الحرارة، على أن تطرح هذه المنتجات قريبا دون تحديد موعد دقيق لإطلاقها.
0: نعم، بهذه الخطوة توسع آبل حضورها في سوق المنازل الذكية مع التركيز على دمج الأجهزة المنزلية بالمساعدات الصوتية أو المساعدات الصوتية والذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة أكثر ترابطا وسهولة للمستخدمين. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا التكنولوجيا.

0: مرحباً بكم مجدداً مستمعين الأعزاء، وأهلاً بكم في فقرة بصمات صامدة. مستمعين، في سجل الثورات رجال حاملوا البنادق وأسمى قادة المواجهات، لكن وراء كثير من تلك الحكايات وجوه لم تتصدر المشهد ولم تطلب لنفسها مكاناً في كتب التاريخ. إنها أمهات أكتوبر.
1: نعم، أمهات عشنا قلق الانتظار وحملنا أعباء البيوت ووصلنا حماية الحياة في زمن كانت فيه الولاية تخوض معركة من أجل التحرر. سمعنا لكن في ذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، نختار أن نسلط الضوء على المرأة اليمنية في محيط الثورة وعلى الأمهات اللواتي واجهن قسوة الظروف الاجتماعية والمعيشية، بينما كانت ردفان ومناطق أخرى تشهد تحولات مفصلية في مسيرة الكفاح ضد الاستعمار البريطاني. لم تكن المرأة في ذلك الزمن بعيدة عن حركة مجتمعها، فقد تنوعت أدوار النساء بحسب ظروف المناطق والأسر، بين رعاية الأبناء وتدبير شؤون المنزل في أوقات الاضطراب ومساندة المحيط الاجتماعي والمشاركة في صور مختلفة من الحياة العامة. وكانت بعض النساء يتحملن أعباء مضاعفة حتى يغيب المعيل أو تتعطل سبل العيش، فيما تسعى الأسرة إلى الحفاظ على تماسكها وسط الخوف وعدم اليقين.
0: نعم، لعل أعظم ما يستحق التأمل في هذه الحكاية هو أن الثورات لا تقع خارج الحياة اليومية للناس، إنها تدخل بيوتهم وتغير إيقاع أيامهم، تضعهم أمام اختبارات قاسية، وفي خضم تلك التحولات يصبح الحفاظ على الأسرة ورعاية الأطفال وإسناد المجتمع أعمال ذات قيمة إنسانية كبيرة، حتى إن لم تدون تفاصيلها في السجلات الرسمية. لا نحتاج إلى اختراع حكايات أو نسب مواقف محددة إلى نساء لا نملك عنها معلومات موثوقة كي نعترف بأهمية هذا الدور. يكفي أن نقرأ التاريخ بعين ترى المجتمع كاملا، لا أن تحصره في أسماء القيادات وساحات المواجهة، أن نمنح النساء والمدنيين حقهم في الحضور ضمن الذاكرة الوطنية. مستمعين الكرام، قد لا تحفظ الذاكرة أسماء كل أم سهرت أو كل امرأة عانت أو أعانت أسرتها وكل أسرة واصلت الحياة وسط الاضطراب، لكن غياب الأسماء عن الوثائق لا يعني غياب الأثر من التاريخ. ومن أمهات أكتوبر إلى أمهات اليمن اليوم، تمتد أسئلة المسؤولية والإنسانية، فهؤلاء هن صباحات البصمات التي تستحق أن تتوقف عندها أو نتوقف عندها. نساء حافظنا على نبض الحياة في زمن التحولات، وأسر تحملت كلفة المرحلة، ومدنيون يذكروننا بأن الإنسان ليس هامشا في حكاية الوطن بل أحد أهم معانيها.
1: نعم، وإذا انتقلنا من ذاكرة أكتوبر إلى واقعنا اليومي، فإننا نجد في نساء اليمن وفي نساء تعز مأرب خاصة امتدادا لهذه الأدوار الإنسانية، فنساء وأمهات يواجهن تحديات الحياة اليومية ويسعين إلى رعاية أبنائهن وتدبير شؤون أسرهن، ويقدمن الدعم الكبير للمرابطين في جبهات القتال والحفاظ على تماسك الظروف المعيشية الصعبة. وفي تعز كما في مأرب تتحمل كثير من النساء مسؤوليات مضاعفة بين متطلبات الأسرة واحتياجات الأطفال وضغوط الحياة، فيما تواصل بعضهن العمل والمشاركة في المبادرات المجتمعية والأنشطة الإنسانية، كل بحسب ظروفها وإمكاناتها.
0: إذن أعزائي المستمعين، نذهب إلى فقرة حدث، فقرة ختام هذه الحلقة، ونستعرض فيها أبرز المحطات التي شهدها التاريخ في 14 من أكتوبر، ونتوقف بشكل خاص عند ذكرى وطنية مهمة في تاريخ اليمن.
1: إذن حدث في مثل هذا اليوم 14 من أكتوبر عام 1963، انطلقت ثورة 14 من أكتوبر من جبل ردفان ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن، لتبدأ مرحلة مهمة من الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
0: نعم، قاد المناظر راجح بن لبوزة البدايات الأولى للثورة، استشهد في المواجهة الأولى، لكن الثورة استمرت واتسعت إلى مناطق أخرى حتى تحقق الاستقلال أو تحقق الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 1967، وانتهى الوجود البريطاني في عدن. أما في عام 1944 وفاة القائد العسكري إيرفين رومل، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1981، تولي محمد حسني مبارك رئاسة مصر خلفا لأنور السادات.
0: وفي عام 2012، تنفيذ المغامر النمساوي فيليكس قفزته التاريخية من ارتفاع شاهق، محققا أرقاما قياسية في القفز الحر.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1933 إعلان ألمانيا انسحابها من عصبة الأمم في تطور انعكس تصاعد التوترات السياسية في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية.
0: وفي عام أخيرا عام 1962 بدأ أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعت العالم أمام مواجهة خطيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
1: إذن إلى هنا نصل إلى ختام فقرة حدث في هذا اليوم وإلى ختام فقراتنا. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. في أمان الله ورعايته.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
3: يا ساتر في يوم هذا،
2: كم شردوا وهجروا،
3: يا علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
5: السلام عليكم. يتصدر تدمير المنظومة التعليمية التربوية أولويات برنامج الدمار الشامل للحركة الحوثية التي لا تترعرع وتنمو إلا في بيئة مؤثثة بالجهل والأمية والخرافة. يرتكز هذا البرنامج التدميري على موروث تاريخي وخبرة سياسية مشجعة من عهد الحكم الإمامي البائد، أي أن التدمير الحوثي للتعليم يتم حاليا بأثر رجعي متحفز ضد الحاضر والمستقبل، حيث نجحت سياسة التجهيل الممنهج التي اعتمدها طواغيت الإمامة الثيوقراطية في الإبقاء على دورة التسلط السلالي نشطة لقرون متواترة من الزمن. ولا ينسى الحوثيون دور النخبة المتعلمة العائدة من الأكاديميات العسكرية الخارجية في القيام بثورة 26 سبتمبر 1962 التي قضت على عهد الطغيان السلالي الكهنوتي.
6: في هذا الموضوع تحديدا، الحوثية تسلك مسلك الإمامة في تقييم ليس فقط سلوك المتعلم إنما سلوك الشعب، لأن التعليم تعليم أساسا لم يدخل في قاموس الإمامة ولا حتى في قاموس الحوثية. الحوثية تريد أن تقضي على التعليم نهائيا، خاصة التعليم الجمهوري، تعليم الوطني، هي تريد تعليم من نوع آخر، تعليم يضفي القداسة على هذه السلالة ويجعل من هذا الشعب عبيدا لها وخدما لها طائعين. وأقصى ما يمكن أن يحلم به هذا المتعلم المواطن اليمني هو أن يكون رعوي تحت ظل وسلطة هذه الميليشيا التي تدعي القداسة.
5: تنقطع الرواتب على المعلمين رغم استمرار الكثير منهم في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية للطلاب اليمنيين، وقد أثر ذلك على نفسيات المعلم ما يؤثر على طبيعة العملية التربوية.
7: قول المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، هو المعلم صاحب أسمى رسالة، فهو رسول لنقل العلم وتعليمه، وهو المربي ومن يؤهل الأجيال لقيادة المستقبل. وفي 5 أكتوبر بكل عام يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلم، عرفانا له بالفضل وردا للجميل، فيما المعلمون اليمنيون وللعامل الرابع على التوالي بلا رواتب يعانون شظف العيش والبؤس، فهم إما عاطلون أو باحثون عن العمل، أرهقت كاهلهم الديون، واضطر العديد منهم لإيجاد مصادر دخل بديلة لإعالة أسرهم. العديد من القصص التي تداولها مغردون في منصات التواصل الاجتماعي لتربويين وأساتذة جامعات قذفت بهم الحرب من صروح العلم والمعرفة إلى أرصفة البحث عن العمل وأسواق البطالة، وأجبرتهم ظروف الحياة وانقطاع الرواتب للانخراط في وظائف وأعمال شاقة. عزوف المعلمين على المدارس بسبب عدم دفع الرواتب قد يؤدي إلى انهيار تام لقطاع التعليم ويؤثر على ملايين الأطفال اليمنيين. ففي آخر بيان لها، كشفت نقابة المعلمين اليمنيين عن تعرض نحو 1600 معلم للقتل خلال الحرب، منهم 81 من مديرية المدارس والإداريين، فيما تعرض 2600 معلم لإصابات مختلفة نتجت عن بعضها إعاقات مستديمة، وفر نحو 20,000 معلم من مناطق الصراع إلى مناطق آمنة في الداخل والخارج. الأمم المتحدة بدورها دعت إلى استئناف صرف مرتبات 160,000 معلم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة التربية والثقافة والعلوم قالت بأن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر أدى إلى خروج أكثر من 1,000,000 طفل من المدرسة.
5: في أغسطس 2016 قطع الحوثيون رواتب ما يقرب من 200,000 معلم يمني دون ما مبرر، ورغم وعود الميليشيا المتكررة بصرف نصف راتب للمعلمين كل فترة وأخرى، إلا أنها تنقض وعودها ولا تقوم بأي شيء تجاه المعلمين، رغم جنيها إيرادات تقدر بمليارات الريالات من الكثير من القطاعات التي تدير عليها مبالغ هائلة كالاتصالات والضرائب والجمارك والجبايات وغيرها.
8: التأثير الكبير لإخواننا المعلمين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، لأنهم يعيشون بدون مرتبات. تصور وتوقع كيف يمكن لإنسان عنده أسرة أو ما عنده أسرة يعيش هذه السنوات بدون مرتب، أين أكل؟ أين أشرب؟ كيف يمكن أن يتعالج ويعالج أمراضه وإلى آخره؟ هذه معاناة كبيرة جدا المجتمع يجهلها وناسيها. المجتمع وكذلك المنظمات المحلية والدولية التي لم تركز فعلا تعطي هذا الموضوع حقه، ناس يعيشوا سنوات بدون مرتب، كيف يمكن يعيشوا هؤلاء الناس؟
5: ورغم الوضع القاسي الذي يعيشه المعلمون في اليمن، إلا أن الميليشيا تهددهم دوما بفصلهم واستبدالهم بمن يتبعونها أو يدرسون نهجها الطائفي. كان الحوثيون قد قطعوا شوطا في استبدال كشوف وظيفية جديدة بكشوف الخدمة المدنية 2014، الكشوف المعتمدة رسميا في عهد دولة ما قبل الجائحة الحوثية، وأجرى الحوثيون عملية حوثنة شاملة في الجهاز الإداري والوظيفي داخل القطاع التعليمي والتربوي ومؤسسات التعليم العالي منذ الوهلة الأولى لسيطرتهم على مفاصل الدولة بالعاصمة صنعاء.
9: استبعاد ممنهج أقدمت عليه ميليشيات الحوثي لآلاف المعلمين الأساسيين من استحقاقات نصف راتب لا يغني ولا يسمن من جوع أمرت به للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استمرار نكوصها عن وعود سابقة لها بصرف حافز شهري لكل معلم. وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان الميليشيا صرف نصف راتب لموظفي الدولة بمن فيهم التربويون، إلا أنه لم ينفذ على أرض الواقع حتى اللحظة، بل استبعدت آلاف المعلمين من الكشوف في نحو 10 محافظات رغم استمرارهم في مهنة التدريس وتحملهم كل المعاناة والمتاعب. وزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الجماعة برر جريمة استبعاد أسماء آلاف المعلمين الرسميين من كشوف الاستحقاق المالي بعدم انضباطهم وكثرة تغييبهم الوظيفي، وتعمدت الجماعة استقطاع مبالغ مالية تصل من 3,000 إلى 5,000 ريال من نصف الراتب المقرر صرفه لمنتسبي قطاع التربية والتعليم لدعم المجهود الحربي.
5: الموظف اليمني يعيش بدون رواتب، والمعلمون يعيشون المأساة، وحتى رفع الصوت والشكوى والاحتجاج ممنوع في عهد الميليشيا.
10: عام دراسي جديد يبدأ، وسبعة أعوام مرت بلا دراسة، والمدارس مغلقة أمام الطلاب، وأربعة سنوات مرت بلا رواتب للمعلمين والتربويين في مختلف المحافظات والمديريات والقرى الواقعة تحت احتلال عصابة الحوثي الإرهابية. سنوات خمس كيف يعيش المعلمون وموظفو القطاعات المدنية الأخرى فيها من دون رواتبهم التي ظلت تشكل مصدر رزقهم الوحيد؟ تبدو الإجابة قاسية والمعاناة في الواقع أكثر قسوة. فوق كون مأساتهم صارت منسية، لا أحد يعمل على معالجتها ولم يعد أحد يذكرها. حتى سجلات وبيانات رصد جرائم الحرب الإنقلابية التي بسببها جرى نهب الرواتب وتحويل نسبة منها لتمويل الجبهات والمقاتلين وشراء أراض وبنايات فخمة للمشرفين الحوثيين. وحده الموظف اليمني من يحس بها ويكابد أهوالها ومرارتها ويقف عاجزا أمام أطفاله. يحيطه الفقر والقهر ويتهدده الجوع وتمنعه الميليشيات حتى من المطالبة براتبه في حال طلب أو رفع صوته عاليا بالسؤال عن مصيرها تتهمه بالخيانة. جميع هؤلاء الموظفين وأعدادهم تتخطى 300,000 في جميع القطاعات المدنية ربما فقدوا الثقة بالعالم، لكنهم لم ينسوا حقهم ولم يفقدوا الأمل بسقوط وانهيار مشروع الانقلاب الذي صادر الحق والراتب وقوض الدولة والمؤسسات. وحين حاولت الحكومة الشرعية صرف رواتب الموظفين في مناطق احتلال الميليشيا واجهت عراقيل عدة وضعت أمامها، أبرزها جريمة منع تداول العملة المطبوعة من البنك المركزي الرئيسي في عدن. الأمم المتحدة بدورها دخلت عبر ممثليها على خط أزمة الرواتب قبل أكثر من عامين علها تجد حلا عاجلا لها، وخرجت باتفاق الرواتب الذي وقعت عليه الشرعية والانقلابيون ونص على فتح ميناء الحديدة واستخدام إيراداته لصرف مرتبات الموظفين، غير أن الاتفاق لم يجد طريقة للتنفيذ وسط عرقلة متعمدة من الميليشيا التي نهبت أكثر من 60 مليار ريال تم إيداعها في الحساب الخاص ببنك الحديدة وكانت مخصصة لصرف المرتبات وفقا لكشوفات العام 2014 بإشراف أممي. فماذا فعلت الأمم المتحدة؟ ولماذا لم تصرف المرتبات رغم توريد الإيرادات بحسب اتفاق الرواتب؟ وإن ذهبت الضمانات الأممية.
5: متابعينا الكرام، في الحلقة القادمة سنسلط الضوء على نهب الميليشيا الحوثية للمساعدات التي تقدمها المنظمات للمعلمين وقيامها بإحلال أسماء تابعين لها يدينون بأفكارها الطائفية محل أساتذة درسوا لسنوات طويلة وخدموا المجتمع لعقود في محاولة لغسل عقول الطلاب وتعبئتهم لتوجيههم نحو الجبهات حيث يقاتلون إخوانهم اليمنيين. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
3: يا ساتر في يا
2: كم شردوا وهجروا،
3: علينا يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

كافح من أجل العزة وأمجادنا لابد نحيها بإرادة وعزيمة قوية، بنكافح لأجل الحرية بإرادة وعزيمة قوية، بنكافح لأجل الحرية ونضحي في سبيل عزتنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن المناضل أحمد عبد رب العواضي. الشيخ أحمد عبد رب العواضي عسكري وسياسي يمني ومناضل جسور، من أبرز ثوار سبتمبر ضد الحكم الإمامي البغيض. ولد في قرية البديع في مديرية النعمان بمحافظة البيضاء عام 1925. قضى طفولته رهينة لدى عامل الإمام في مدينة حريب لضمان ولاء قبيلته وإذعانهم لحكم الإمام، فتعلم خلال تلك الفترة على يد العلامة عبد الله صالح دويح، وقد ظل مسجونا كرهينة لمدة 15 عاما إلى أن خلفه أخوه الشهيد جون عبد رب رهينة بعده. جبلت نفسه ظروف الحياة على حب الحرية والكرامة والطموح نحو التخلص من الحكم الإمامي البغيض، وتم تنصيبه شيخا لقبيلته بعد مقتل والده عام 1958 في معركة ضد السلطات الإنجليزية في بيحان، فكان شيخا مثقفا ورعا له مكانته الاجتماعية يحلم بالتخلص من الإمامة في شمال البلاد، وكان يساند إخوانه في جنوب البلاد للتحرر من الاستعمار البريطاني. استقبل أبناء عين وبيحان الفارين من ظلم وطغيان الاستعمار، وقاد حملة للقتال ضد قوات الاستعمار في حريب. كان له تواصل مستمر مع ثوار الأحرار في صنعاء، وعند تفجير ثورة 26 من سبتمبر أعلن تأييده لها، فأرسل مجلس قيادة الثورة بتوقيع المشير السلال لدعوته للحضور إلى صنعاء، فتوجه إلى صنعاء والتقى هو معه أعضاء مجلس قيادة الثورة برئاسة السلال، وتم التشاور وتدارس الأوضاع وتوزيع المهام، فاشترك في معارك الدفاع عن الثورة منذ شرارتها الأولى، حيث شارك في المعارك ضد الملكيين في حريب تحت قيادة الأحمدي وزير الإعلام. وعقب مقتل الأحمدي تولى العواضي قيادة الحملة، فاستطاع طرد الملكيين وتطهير مدينة حريب. ونتيجة لنجاحه الكبير في هذه الحملة، تم تكليفه بقيادة عدد من المعارك ضد الملكيين في أرحب ومسور والحيمة، كما قاد حملة فتح طريق صنعاء الحديدة أثناء حصار صنعاء الذي دام 70 يوما عام 1967، وخاض خلالها معارك بطولية وساهم في إنهاء الحصار.
2: أحمد عبد رب العواضي، لو جينا نتحدث عن سيرته، هو ولد عام 1925 في مدينة في قرية البديع محافظة البيضاء. البديع هذه تحادد مديرية عين وبيحان جنوب الوطن، حيث كان النظام الاستعماري البريطاني في منطقة الجنوب، وكان في حريب يوجد الإمام أو عامل الإمام، وهي كانت إحدى الحواضر اليمنية. فعندما شب قليلا يمكن بلغ السادسة أو السابعة، تم أخذ الشهيد العواضي إلى حريب وهو طفل على أساس يكون رهينة من أجل يضمن ولاء والده والقبيلة كذلك، ولكنه رب ضارة نافعة كما يقول المثل، استفاد من وجوده في حريب فتعلم الكتابة والقراءة على يد العلامة الكبير عبد الله صالح دوي رحمه الله، وإلا لكان الشيخ أحمد العواضي جاهلا، ولكن هذه نفعته. وأنا يعني على جانب الموضوع هذا أقول أن العواضي رغم يعني مش متعلم، كان يحب المتعلمين والمثقفين، وكان يزور المدارس، يعني نذكر هذا في قضية تعز، يزور المدارس ويتبنى المتعلمين، وكانت أحد مطالبه أن اليمن لن ينهض إلا بالتعليم. فهو كان قليل التعليم يقرأ ويكتب، ولكنه كان عنده شخصية فذة، استطاع أن يعني يقفز مراحل حتى ولو هو مش متعلم، ويصبح يعني ثقف نفسه وتعلم وقرأ وأصبح شخصية قيادية، حث نفسه على أن يصلح من وضعه كونه لم يكن متعلم. المهم بعد عودته من حريب إلى والده، خلف بعده أخيها جونة عبد ربه العواضي، وهذا استشهد في أرحب فيما بعد. اللواء جونة كان قائد لواء الوحدة. عندما عاد العواضي الصغير أحمد عبد ربه إلى والده، كان والده يناضل الاستعمار البريطاني في منطقة بيحان الذي كان يزعمها الشريف حسين الهبيلي، فظل يقاتل مع والده وقبيلة آل عواض في الاستعمار البريطاني، أنه حاول أن يزحف على قبائل آل عواض ومنطقة آل عواض، كان يحاول أن يتمدد طبيعة الاستعمار، فقاتلوه آل عواض بشراسة، وأصيب أحمد عبد رب العواضي في رجله وهو شاب، ولذلك ظل أعرج. الذي يعرفونه يعني كان هو كان قصير القامة، هو أعرج يعني، وزاد من قصير قامته أيضا الإصابة التي في قدمه. أما والده عبد رب أحمد فقد قتل في إحدى المعارك في مواجهة الأتباع الاستعمار البريطاني في منطقة عين الآن المعروفة بمديرية عين. فتولى المشيخ أحمد عبد رب العواضي وعانى فترة مريرة، لأن نظام الإمامة وبالذات العامل في حريب تجاهله ولم يحاول أن يتعامل معه، حاولوا أن يتجاهلوه، لأنه كان حينها الإمام قد اتفق مع الإنجليز بعد أن فضل الوحدة مع عبد الناصر أو مع مصر. بدأ الإمام يستشعر خطر المصريين أو خطر ثورة يوليو، فبدأ يوطد علاقته مع الإنجليز في جنوب الوطن، وحاول أن يرتب وضعه الأمني، وبالتالي حاولوا يتخلوا عن العواضي وتركوه فريسة للاستعمار ولأتباع الاستعمار يتمددوا كيف شاء. فكانت 4 سنوات حتى قيام ثورة سبتمبر من أصعب ما يكون.
1: مستمعينا الكرام، لقد تقلد الشيخ أحمد عبد رب العواضي عدد من المناصب، فقد تم تعيينه وزيرا لشؤون القبائل سنة 1963، ثم مستشارا لرئيس الجمهورية المشير السلال عام 1964، ثم تم تعيينه محافظا لمحافظة صعدة عام 1969، حيث عمل فيها على تثبيت نظام الجمهوري وأسس مدينة السلام، وأنشأ جمرك البقع، ثم عين محافظا لمحافظة تعز عام 1971، فعمل على نشر العلم فيها وبناء المدارس. كان أحمد عبد رب العواضي رحمه الله محبا للشعر والغناء إلى جانب ميوله العسكرية، نظم عدة قصائد باللهجة العامية البدوية والصنعانية وتغنى بها الشعب، وأداها الفنان أحمد السنيدار مثل أغنية لا تشلوني ولا تطرحوني، وأغنية هو حب الشعب، ولا صاحب فرق صاحبه، ويا ظالم الحب، وكثير من القصائد التي غناها السنيدار وتغنى بها الشعب وصارت تتردد على كثير من الألسن.
2: محمد عبد العمان هذا كان رجل مثقف ومناضل كبير، عندما بدأت الثورة تواصل مع الثوار وقال لهم الشيخ العواضي إنسان قادر ومستعد وله نفوذ، والإمامة تركته، والاستعمار الجنوبي يحاول أن يحتل أرضه، تواصلوا معه، فكانت هنا يعني أرسلوا المناضل الكبير صالح المجاهد ورافقه جدي لوالدتي الذي هو الشيخ عبد الله مساعد المصعبي وأخيه صالح مساعد، فذهبوا إلى عند أحمد عبد ربه وتحدثوا معه عن الثورة، فقال لهم أنا خاف أن أذهب للثورة في الشريف يبدأ يعني يحتل الأرض، قالوا لا تقلق يعني المسألة كبيرة. المهم هو رتب الوضع، ما فيش إمكانات، توجه ذا العواض ولم يعطوه لا سلاح ولا غيره، وهو كان يعني 4 سنوات بعد الإمام بعد تهميشه إلى منطقة أبلح. كان هناك القائد الفذ البطل علي صالح الأحمدي رحمه الله، أول وزير يستشهد في الجمهورية، كان وزير التربية والتعليم، كان يقود المعركة وكان والدي نائبه، فتعرض للاغتيال كما تعرض علي عبد المغني في بداية الحملة الاغتيال في مارب، قاد الحملة وتوجه إلى حريق. في عام 63 كما جاء في التقرير تولى الشيخ أحمد عبد ربه وزير شؤون القبائل، ثم بدأ يستتب الوضع للجمهورية، فبدأوا بإزاحة المقاتلين الذين هم من القبائل، وبدأ يتولى الساسة قادة الأحزاب، وبدأوا حكومة بعد حكومة وما فيش استقرار. المهم حتى وتم عزله من الوزارة، وكان مستشار بعدين للرئيس السلال حتى عام 67، حركة نوفمبر التي قامت بإزاحة السلال، إطاحة السلال، خرج الجيش المصري طبعا قبلها، تم الإطاحة بالسلال، تم الإطاحة بكل من كان له علاقة بالمصريين وكل من كان يعني يرتبط بالسلال منهم والدي، فعاد إلى البلاد في عام 67 بدأت الملكية رأت أن الجماعة قد يعني انقضوا على بعضهم البعض، هم الثوار والجمهوريون، فانقضوا على صنعاء وحاصروها. وللأسف الجيش آنذاك كان جيش جمهوري يعني لا بأس، بدأ تشكيله لم يكن قويا حقيقة، لكنه كان بداية جيش. المهم وجه العمري رسالة إلى والدي كأنه يقول لا تعاتب الناس، ولا الآن الجمهورية في خطر. جمع العواضي قبائل كثيرة من المشرق من البيضاء، ونعم فك الحصار عن صنعاء يعني عن طريق الحديدة، وتم فك الحصار عن صنعاء، ويعني وعاشوا ملحمة بطولية. المهم كان أحد الزوامل في صنعاء يا عاصمة صنعاء ويا ضباط يش الصحقة لا شيء هم مش من جبل عيبان ولا بيت بوس، جيش العواضي قايد الحملة وجيش الشارقة ذي منعهم في الروس ما هو في الشوارع والتكوس. تولى بعدين فيما بعد أعطوه محافظة صعده عاد يعني، وكان صعده ملكية لأول مرة يغرس الإعلام الجمهوري عندما تولى العواضي أقام جمرك البدع البقع نعم في صعدة، وأسس مدينة السلام كان فيها مستشفى ومدارس، أراد أن ينعم أبناء صعدة بالجمهور يعرف، ولكن في صعدة تعرض لمحاولة اغتيال ذهب فيها الشهيد ناصر الأحرق رحمه الله، فأعطوه بعدين راضوه وأعطوه تعز. لم يطل الأمر في تعز يعني أكثر سنة ويمكنها 6 أشهر، حقق فيها كثير، شق طرقات اهتم بطريق صبر يمكن هو الذي شقها، أقام اللفت الذي يحمل المؤن إلى الموقع العسكري الذي فيه أعلى جبل العروس، كان يهتم بالمدارس كان يزور المدارس يوميا، كان مولع بالتعليم. القتل قضية قتله وكيف يتم التخلص منه أحرجت النظام، وكان أمر بسيط كان يمكن توضيح المسألة، الناس يعني تختلف وقد يحدث مثل هذا الأمر. كان سبب قتله ورحيله بهذا الشكل سبب لتعتيمه، وكانهم يقولوا أنسوا ما فيش حاجة، ويعني كانت عقلية غبية حقيقة أنا أعتبرها، ولا كان يمكن التعامل مع الأمر بكل ريحية. العواضي يعني ثار علينا في داخل الحبس، وثار السبب لأنهم قتلوا ابن عمه الشيخ عبد الله حسين العواضي، وكان مرافقا له يعني طول حياته من بداية مشواره مع الإنجليز حتى شهادته في القصر، وكان هذا الرجل له فضل في صناعة أسطورة العواضي ابن عمه القريب، فقتل في ساحة الباحة القصر بدون محاكمة، إضافة إلى شخص آخر من العواضي هو عواض صالح، فعندما رأى العواضي كان يسمع صوت ابن عمه يقول أبو فلان أبو فلان، كان جهوري الصوت فسمع ابن عمه وهو يقتل، فثار العواضي حاولوا يقتلوا المسألة يعني كتموا على العواضي.
1: أعزائي المستمعين، خلال الفترة التي كان فيها العواضي يشغل منصب محافظ محافظة تعز حدثت بعض الخلافات بينه وبين أعداء الوطن نتيجة لاعتراضه على بعض الإجراءات التي تمس المصلحة الوطنية وتخدم مصالح أجنبية، فتعرض لمحاولة اغتيال أثناء مروره في شارع حزيز بصنعاء أصيب على إثرها، ونتيجة لرد الفعل قام مرافقيه بقتل منفذ محاولة الاقتيال، فتم القبض عليه وإيداعه السجن هو ومرافقيه بسبب تلك الحادثة، فحدثت اشتباكات بينه وبين حراس السجن، والتف حوله عدد من أصحابه وتحصن في إحدى القلاع، وقامت القوات الحكومية بقصف القلعة التي كان يتحصن فيها بالدبابات والمدفعيات، مما أدى إلى استشهاده هو ورفاقه في 3 مارس 1973 داخل السجن الحربي بالعاصمة صنعاء. استشهد في تلك الفترة نتيجة تغلغل الملكيين في مفاصل الدولة وسيطرتهم على سلطة القرار، فبدأوا بتصفية الرجال الوطنيين الذين يحملون هم الوطن في قلوبهم ولا يساومون على مصلحة الوطن، رحمه الله وجعل الجنة مثوى. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا في الختام تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

الشتم الحادي عشر صباحا من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية. قوها عليكم محمد عقيل وبدأت بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعت فيه. مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التخبر والتعاون مع الميليشيات الحوثية ويوجه بملاحقة المتورطين. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توجه مناشدة إنسانية عاجلة بشأن تدهور الأوضاع في تعز. من العناوين تفاصيل أحلام بكم. أكد فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية فجر اليمن الماضية نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقرارية الحرب والسلم بيد مؤسسات الدستورية، مشددا على أن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. وقال فخامة الرئيس في خطاب للشعب اليمني بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة أن القوات المسلحة بلت بلاء حسنا منذ انطلاق العملية وأن التغيرات المؤقتة على الأرض لن تثني الدولة عن مواصلة مسؤوليتها في إنهاء التهديد الذي تمثله الميليشيات الحوثية بدعم من الأشقاء والأصدقاء. وجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس بعدالة القضية الجنوبية ودعم ما سيفضي إليه الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية وصولا إلى حل عادل وشامل يعالج مظالم الماضي ويحترم الإرادة الشعبية ويضمن حقوق الحرية والشراكة والمستقبل الآمن للجميع. وأشاد فخامته بالتضحية التي قدمها أبناء المحافظات الجنوبية دفاعا عن مشروع الدولة والنظام الجمهوري والدور الذي طلعت به عدن والمحافظات الجنوبية في دحر الميليشيات الحوثية، مثمنا التضحية التي يقدمها اليوم أبطال قوات العمالقة ودرع الوطن وسائر الوحدات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية ولا سيما في إسناد محافظة تعز المحاصرة. وأكد الرئيس أن التهديد الحوثي لا يقتصر على محافظة أو منطقة بعينها وإنما يمثل تهديدا لأمن اليمنيين وحريتهم ومستقبلهم شمالا وجنوبا، مشددا على أن ما يجري في تعز ومأرب لا يمكن فصله عن أمن عدن وحضرموت وسائر المحافظات، وأن حماية أمن الجنوب واستقراره وصون حقوق أبنائه وتطلعاتهم جزءا أصيلا من المسؤولية الوطنية. أوضح فخامة الرئيس أن إطلاق عملية فجر اليمن جاء بعد استنفاذ فرصة التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية. وأشار إلى أن جوهر العملية تمثل في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرر الحرب والسلم إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسسات الدستورية بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادر إرادة الشعب وتهديد من الجيران وخطوط الملاحة الدولية. وتطرق رئيس مجلس القيادة باستفاضة إلى التطورات الخطيرة في محافظة تعز مؤكدا أن الدولة ستواصل العمل بكل إمكانات لحماية المحافظة وإعادة فتح طرقها. وقال وتخفيف معاناة سكانها معربا عن ثقتي بأن صمود أبناء تعز وبعزيمة أبطال قوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية. أعلن الرئيس دور توجيهات الحكومة والسلطات المحلية وكافة الجهات المختصة بتعبئة الإمكانات المتاحة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في تعز وتوفير الغذاء والدواء ومساعدة النازحين والأسر المتضررة والعمل على تأمين وصول الإمدادات وفتح الطريق. وفي رسالة إلى المواطنين في المناطق الخاضعة بالقبول لسيطرة الميليشيات الحوثية أكد رئيس مجلس القيادة أنهم ليسوا هدفا لعملية فجر اليمن وإن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم من أهم أسبابها، ودعاهم إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في حروب الميليشيات والابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق الاشتباك والاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المرن وفقا لضوابط القانونية. وأدان فخامة رئيس الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية وفي مقدمة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والمعتمرين من جنسيات متعددة، مثل فضلا عن الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وحيوية وحددت أمن الأماكن المقدسة. وشدد الرئيس على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالح مواطنيه، وأن الاعتداء على أمن المملكة ومنشآتها المدنية يمثل تهديدا أو اعتداء على مصالح الحيوية للشعب اليمني واستقرار المنطقة بأسرها. وجدد فخامة عميقة امتنان الشعب اليمني للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواقفهم الثابتة في دعم الشعب اليمني ومؤسساته الوطنية وقواته المسلحة والأمنية.
وأشاد بالدعم السعودي لمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والموازنة العامة والمساهمة في انتظام الخدمات والرواتب وإغاثة المتضررين ونزع الألغام وإعادة تأهيل المنشآت وتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار. كما ثمن الرئيس عاليا التوجيهات الملكية السامية بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية بوصفها مبادرة إنسانية تمس حياة ملايين الأطفال المواطنين وتعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال فخامة الرئيس أن ثورة أكتوبر لم تكن فقط محطة لإنهاء الاستعمار بل تشنينا لمشروع الدولة المدنية وبناء المؤسسة وتوسيع التعليم وتعزيز حضور المرأة والعمل الوطني والاجتماعي. وأشار إلى أن ثورتي 26 من سبتمبر و 14 من أكتوبر جسدت إرادة اليمنيين في الحرية والكرامة وإقامة الدولة التي تستمد شرعيتها من الشعب وتصان فيها الحقوق بقوة القانون. وأكد فخامة الرئيس أن المسؤولية التاريخية اليوم لا تقتصر على إنهاء الحرب وإنما تشمل إنهاء الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها سلاح وسيلة لفرض أو لفرض الواقع بالقوة ولا تعلو فيها إرادة فرد أو جماعة على إرادة الشعب وسيادة القانون. أكد مجلس القيادة الرئاسية أن التخاور مع الميليشيات الحوثية الإرهابية وتموين أنشطتها وتقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها هي جرائم تستوجب المسألة القانونية، مشددا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها وتضر بقدرة القوات المسلحة والأمن وفقا للدستور والقوانين النافذة. أوجه المجلس بيان صادر عنها الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الفضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وإصرار الدفاع الوطني محذرا من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام ومؤكدا أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المسائل القانونية. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة نفذت أو نفذها طيران الحربي وطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. أوضح ناطق رسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن مجد النزيري في بيان أن التقدير الميداني الأول تقاريرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وأعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأشار النزيري إلى أن القوات المسلحة واصلت تطوير أعمالها الهجومية في الجبهتين الشرقية والجنوبية محققة تقدما ميدانيا تحت إسناد طيران مكثف. وركزت الاستهدافات على تفكيك منظومة الدفاع المعادية باستهداف مراكز القيادة والسيطرة وتحصينات ومصادر النيران ونقاط المراقبة والاستطلاع ومناطق الحشد والدفع ودفع الاحتياطات ومستودعات الأسلحة والذخائر ووسائل وسائط النقل والإمداد والأهداف العسكرية عالية القيمة في العمق. وفي تعزيز سحقة الضربات المركزة إرتال الميليشيات الإرهابية وتعزيزاتها وبددت تحشيداتها وعطلت قدرتها على إسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها. فيما توصل وحدة الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تطهير المواقع والمناطق المستعدة من الألغام والهبوبات الناسفة التي زرعتها الميليشيات وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. وأكد ناطق القوات المسلحة أن الاستهدافات نفذت ضد أهداف عسكرية مشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياجات الواجبة. وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مناشدة إنسانية عاجلة إلى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية وشركاء مع القطاع الخاص للتحرك العاجل وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة المواطنين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة تعز. وأشارت الوزارة في مناشدتها إلى التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان لا سيما بين الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة. ودعت الوزارة إلى تعزيز التدخلات الإنسانية والإغاثية وتوفير المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية والمياه والإمدادات الأساسية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية مع إلى اهتمام خاص بالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرا وتضررا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للاحتياجات والأولويات الميدانية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه. مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التخبر التعاون مع الميليشيات الحوثية ويوجه بملاحقة المتورطين. وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال توجه مناشدة إنسانية عاجلة بشأن تدهور الأوضاع في تعز.
يتم نشر تقرير تحياتي، كنت معكم محمد عقيل ومن التحرير ودارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد عارف. دمتم ودام الوطن في نسر أعزائي في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
2: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، لازلنا وإياكم في ظل دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للنفير العام والإسناد الوطني والتعبئة العامة في هذه المعركة المصيرية والتي أطلق عليها اسم فجر اليمن. يطيب لنا في هذه الحلقة أن نتحدث أيضا عن النفير الوطني، أدوار ومسؤوليات، ويسرنا في مستهل هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ علي محمد صوفان، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ علي، مرحبا بك في مستهل هذا اللقاء، وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن النفير الوطني، الأدوار والمسؤوليات المتعددة نتحدث في حلقتنا هذه بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نسلط الضوء فيها على جوانب شرعية في الأدوار والمسؤوليات في جانب النفير العام، ونحن في أمس الحاجة في هذه الظروف وهذه المرحلة الحرجة من تاريخ وطننا الحبيب إلى نفير عام وإسناد وتعبئة عامة تعيد للوطن مجده وهيبته، ويستعيد فيها الوطن دولته ومؤسساته وعاصمته الشرعية. يطيب لي أن أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ علي محمد صوفان، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ علي، مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، سعيد جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء.
0: ونحن أيضا سعداء بحضوركم حضركم الله. شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية تحدثنا مع ضيفنا الفاضل عن تفاصيل ما يتعلق بمفاهيم التعبئة العامة والإسناد الشعبي وكذلك النفير الوطني أو النفير العام. حبذا في هذه الحلقة في البداية أن تحدثنا أيضا عن النفير كمفهوم وكواجب ومسؤولية اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد القائد المجاهد الشهيد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر الله تعالى أن هيأ لنا هذه الظروف الطيبة المباركة في اللقاء معكم في إذاعة مأرب المحلية التي تتبنى مثل هذه المواقف العظيمة والكبيرة، فنشكركم في مواكبتكم للحدث الجليل الكبير، والذي هو دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي إلى النفير العام والتعبئة العامة لجميع أبناء الشعب اليمني في هذا الظرف الكبير والمنحنى الخطير الذي تمر به بلادنا في ظل هجمة شرسة عنيفة من تنظيم الحوثي الإرهابي على كل ما هو جميل في هذا البلد، وقد وصل شره وخطره وأذاه إلى كل أحد، الصغير الكبير، الرجال النساء، المؤسسات العامة الخاصة، لم يسلم من أذى وشر الحوثي في هذا البلد أحد، بل تطاول شره وتجاوز الحدود ووصل شره إلى أن يصل إلى الحرمين الشريفين قبلة المسلمين الكعبة المشرفة وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المنورة، فلم يسلم منه بلاد الحرمين كما لم يسلم منه بلاد اليمن. وعليه فكان لزاما في هذا الظرف الكبير والخطير أن تأتي دعوة فخامة الأخ الرئيس في إلى الشعب اليمني جميعا إلى النفير. والنفير هو التحرك التام الجماعي والفردي، كل بواجبه ومسؤوليته إلى إسناد المعركة والمواجهة الشاملة على جميع الأصعدة من قبل يعني كل أبناء الشعب اليمني. فالنفير هو التحرك الذي يقتضي أن يبذل كل شخص وسعه وقدرته وطاقته التي آتاه الله سبحانه وتعالى في وتسخيرها في خدمة المعركة، حتى يصل الجميع إلى النهاية المرجوة بتحقيق الهدف الكبير أن يتحرر اليمن، كل اليمن، وتعود دولته ومؤسساته إلى عاصمتنا الحبيبة صنعاء، وأن تبسط الدولة كل وجميع سلطانها على كل محافظات الجمهورية.
0: في هذا الجانب شيخنا الكريم، لا شك أن الأدوار والمسؤوليات متعددة، وأن كل شخص وكل جهة وكل مؤسسة عليها الكثير من الواجبات والمسؤوليات. إذا أتينا إلى الجهات العليا والسلطات المركزية في الدولة، فيا ترى ما هي أهم مسؤولياتها في هذه المعركة وفي إسناد المعركة الكبرى اليوم، معركة فجر اليمن؟
1: هو لا شك ولا ريب أن لكل دوره بما يتناسب مع مسؤوليته وواجبه. فعلى سبيل المثال، مؤسسة الرئاسة، مجلس القيادة الرئاسي المتكون من رئيس الجمهورية ونوابه، هؤلاء هم رأس الدولة وقيادتها، فيجب عليهم إصدار التوجيهات والأوامر والتحرك السياسي، سواء في يعني تبيين وتوضيح والقيام بالواجب في في أمام المنظمات والجهات الدولية والإقليمية والعربية، أو توفير المتطلبات الكبيرة للمعركة وتوجيه الشعب اليمني، كل الشعب اليمني للقيام بدوره. وكل من الإخوة أعضاء المجلس القيادي الرئاسي على رأس عمل من الأعمال، وعلى رأس جبهة من الجبهات واتجاه من الاتجاهات، فكل له واجبه. المؤسسة الكبيرة مجلس النواب ومجلس الشورى، المؤسستين التشريعيتين أيضا لهما دور كبير في التشريعات، في الحماية الدستورية، في يعني القيام مؤسسة الدولة قياما دستوريا شرعيا، بحيث لا يكون هناك خروج عن النظام، عن الدستور، عن القانون. الحكومة وهي الجهة التنفيذية في السلطات الثلاث، وواجبها كبير، سواء الجانب العسكري أو الجانب المدني، مثلا الجانب العسكري بوزارتي الدفاع والداخلية، والجانب المدني مثلا في المؤسسات الأخرى. وبالمناسبة يعني مجلس الدفاع الوطني مكون من هذه الجهات كلها، سواء مجلس القيادة الرئاسي أو من رؤساء مجالس الشورى والنواب أو رئيس الحكومة وبعض الوزراء المعنيين مباشرة في إدارة وتوجيه المعركة. فالجانب الرسمي له دوره، وبالمقابل الجانب الشعبي، الجانب الشعبي سواء المؤسسات التجارية، سواء رجال الأعمال، سواء العلماء والدعاة، سواء المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، كل له إسهامه وعليه واجبه في هذه المعركة العظيمة الكريمة في المفصلية في تاريخ شعبنا اليمني المعاصر.
0: شيخنا الكريم، في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ركز على كثير من هذه الجوانب، وكأنها رسائل واضحة للجهات العليا قبل المؤسسات أو المحافظات أو السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، أو حتى للأفراد من عامة الشعب، وكان مفادها سرعة التعبئة وتجهيز كل متطلبات المعركة، رص الصفوف، نبذ الخلافات والفرقة، توحيد الخطاب الإعلامي، إضافة أيضا إلى الدعوة الشاملة إلى فتح المجال أمام العودة الآمنة لمن سينشق عن صفوف ميليشيا الحوثي ويعود إلى حضن الوطن مجددا. ما مدى أهمية مثل هذه الرسائل؟
1: هو لا شك أنه انطلاقا من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأداء الأمانة والواجب المنوطة بقيادة الدولة، لابد أن يكون الدور الأبرز والأوضح يتمثله قيادة الدولة. وعليه فقد جاء الخطاب الرسمي من فخامة الأخ الرئيس موضحا لمثل هذه الجوانب، وقائما بالمسؤولية والواجب المنوط برئاسة الدولة. فلا شك ولا ريب أن رئاسة الدولة تحمل العبء الأكبر والواجب الأكبر في هذه المعركة. ومن هنا مثل ما قلنا، لابد من توفير الإمكانات والمتطلبات، لابد من إرسال الرسائل الإيجابية، سواء التوجيه لكل أبناء الشعب بالاحتشاد، أو الرسائل الإيجابية لمن هم تحت سلطة الحوثي. نحن نعلم بأن الشعب اليمني في محافظاته ذات الزخم السكاني تحت سيطرة الحوثي، ونعلم علم اليقين بأن الشعب اليمني لا يرضى وغير قابل بهذا الانفصام النكد في الوضع، في وضع البلد، وغير قابل بهذه الميليشيا الإرهابية. وعليه لابد من إرسال رسائل تطمين لهم، رسائل تطمين لهم، إما بحجب ومنع أبنائهم من الانخراط في صفوف المقاتلين في تحت هذا التنظيم الإرهابي، أو بحجب أيضا أموالهم وعدم الدعم والعطاء السخي لدعم هذه الميليشيا، أو كذلك رسالة تطمين لهم بأن الشرعية قادمة، وبأن النظام قادم، وبأن المؤسسات الدولة قادمة. فأنتم شعب اليمن كلكم، سواء الذين بالداخل أو الذين بالخارج أو حتى الذين خارج البلد. الدولة مهمتها وواجبها تجاه شعبها كبيرة، تجاه شعبها كبيرة. فرسائل التطمين ورسائل التهدئة ورسائل الرسائل المحددة لكل من هو تحت سلطة الحوثي أن أبشروا، سيأتي النظام، سيأتي القانون، سيأتي الدستور، ستأتي مؤسسة الدولة، ستأتي الحقوق والواجبات، ستأتي الحقوق والواجبات. فحقوقكم المنزوعة المنتهكة، لا سيما ونحن نعلم أكثر من 11 سنة يعني لهذا الانقلاب المشؤوم، وكل موظفي الدولة بلا مرتبات الذين تحت سلطة الحوثي، ويستخدمهم رغم أنوفهم في الجامعات، في المؤسسات التعليمية المختلفة، في المؤسسات الصحية، في مؤسسات الدولة المختلفة. اشتغلوا بلا مقابل، اشتغلوا بلا راتب، اشتغلوا بلا تأمين الشيء الحد الأدنى من متطلبات قوتكم أنتم وأولادكم. فنعلم أن هذا حق من حقوق الموظف، حق من حقوق المواطن. فرسالة الأخ الرئيس واضحة في هذا، بأنه سوف يحصل كل واحد على ما هو له، وعليه أن يؤدي ما هو عليه.
0: إذن نستطيع القول أن ذلك أيضا هو جزء من واجب النفير في تلك المحافظات، لمن لكل ما وطني لا يؤمن بالفكر الحوثي ولا يحمل هذا المشروع ولا يرضى بوجوده أصلا. فعلى الأقل إن لم يشارك في الجبهات للدفاع عن الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، فيتجنب المشاركة تماما ويبعد أبنائه وينتظر بفارغ الصبر وصول الشرعية.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح: كلكم الذي يقول فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقبل ذلك الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم لحمة واحدة وصفا واحدا، فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديث الذي سبق يعني تعدد أوجه النهي عن المنكر، وليست طريقة واحدة أو وجها واحدا. فمن استطاع أن يغيره بيده كالمجاهدين والمستنفرين بالمال والسلاح وغيره فهذا تغيير باليد، ومن استطاع أن يغيره بلسانه كمن عجز أن يحمل السلاح ويواجه فليتكلم بقلمه، بلسانه، بمشاركاته عبر التواصل الاجتماعي، عبر الشبكة، عبر الفضاء المفتوح. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك كمن هو تحت سلطة الحوثي فليغيره إيش؟ بقلبه، وهو بغض هذه الحالة وإنكارها بقلبه وعدم الرضا، وعدم الرضا بذلك، والانتظار القادم إن شاء الله تعالى الذي سيحقق به بإذن الله عز وجل الفتح المبين والنصر المبارك القادم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. إذا المستمعين الكرام، هكذا تحدثنا في بداية حديثنا عن واجب النفير ومفهومه وأبرز المسؤولية فيه. فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نتحدث فيها عن النفير العام الوطني أدوار ومسؤوليات. أجدد الترحيب بكم كما أجدد ترحيبي بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ علي محمد صوفان عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله.
0: المؤسسات الحكومية في المحافظات أي فروع الوزارات والسلطات المحلية وما إلى ذلك، لا شك أن لدينا عليها أدوار ومسؤوليات مهمة كثيرة جدا قد يصعب أن نعددها وفق فرز تلك المؤسسات بشكل عام. برأيك ألا يعد انتظام تلك المؤسسات في عملها واهتمام الموظفين بأعمالهم وقيامهم بواجباتهم وتسريع معاملات الناس عدم المماطلة فيها والبعد عن مظاهر الغش والرشوة وغيرها ألا تعتبر من أهم مظاهر الانضباط والنفير العام في هذه المعركة؟
1: أنا أعتبر أن انتظام والقيام من قبل مسؤولي كل جهة أو مؤسسة حكومية في على رأس يعني أعمالهم وواجباتهم هو واجب وجزء من النفير. فعلى سبيل المثال عندما نقول بأن المجاهد الذي في الجبهة نزل لمعاملة من المعاملات وفي وقت محدد يجب عليه أن يقضيها ليعود إلى جبهته مرة أخرى، فعندما يأتي والشخص المعني أو الجهة المعنية لترتيب والانتهاء من معاملته موجودة في عملهم سيسهل يعني هذا العمل وسيعود مباشرة. لكن لو كان متغيبين أو متكاسلين أو لا مبالاة لديهم سنجد أنه سيضيع اليوم واليومين والثلاثة والأكثر ويفوت واجب كبير فيتسبب ربما في تأخير أو عرقلة الجبهة التي يعني آتي منها هذا الجندي، وهو مثال بسيط. فكيف بالأعمال إيش الأخرى؟ فكل مؤسسة من مؤسسات الدولة عليها واجبها المتحتم والمنوط في إسناد المعركة والنفير بما يتناسب مع وضعهم. فعلى سبيل المثال لو قلنا الجانب الإعلامي في توضيح الواجب والرد على الشبهات و يعني تفنيد الشائعات وإبراز أيضا بالمقابل الدور الكبير الذي تقوم به الإخوة المجاهدون، هذا واجب كبير يقوم به الإعلام. فلو أنه أغلقوا تلفوناتهم وأغلقوا محطاتهم سواء التلفزيونية أو الإذاعية وانصرفوا إلى أشياء لا تهم المعركة أو بعيد عن واجبات المعركة فنقول بأنهم يغردوا خارج السلم وأنهم ليسوا في الإطار العام للمعركة. فكل واحد من أبناء المؤسسة العسكرية أو المدنية على رأس عمله التنفيذي يعني مجاهد ومستنفر لتحقيق النصر القادم إن شاء الله تعالى، وهذا ما ندعوهم ونشد على أيديهم بالقيام به.
0: طيب شيخنا الكريم، على ذكر المؤسسات العسكرية والأمنية والتي على رأسها يقوم الواجب الأول في مسألة النفير العام كونها أساسا مؤسسات وجدت للحماية والتأمين ولكبح جماح الباطل حين يتقدم وردعه حين يحاول الزحف، ما مدى أهمية الانضباط العسكري وكذلك أيضا الحضور الفاعل في الجبهات وفي الصوف الأولى بالذات؟
1: طبعا الجهة العسكرية تتكون من وزارتين، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية عليها بكل أذرعها الأمنية الحفاظ على الجبهة الداخلية وإرسال الطمأنينة للمواطنين وحفظ يعني ظهر المعركة وظهور المجاهدين، كشف الخلايا والبحث عنها ومحاصرتها في نقطتها الصفر أو الأولى وفي مهدها، ويعني التماسك الداخلي هذا واجبها وقيامهم عليه جهاد واستنفار. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات يحرس في سبيل الله كان له أجر من يحرسهم من المسلمين صيامهم وقيامهم. ونعلم الحديث المشهور الذي تواتر يعني شهرته عند الناس عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أما المجهود الكبير في المواجهة مواجهة العدو الحوثي، فتتبوأ يعني وزارة الدفاع من خلال وحداتها العسكرية بمناطقها العسكرية والتشكيلات للقوات المسلحة المختلفة. ندعوهم إلى التآلف والترابط والانطلاق نحو الهدف وتناسي أو تجاوز أي نقاط صغيرة أو خلافات يعني دونية، لأن الهدف للجميع نعلمه أنه تحرير الوطن. فعندما تتماسك هذه الوحدات المختلفة من القوات المسلحة وتتجه نحو هدفها، تبني أبناءها ورجالها وتحافظ عليهم معنويا وماديا ويعني تراتبيا، يعني الكل سينطلق في تحقيق يعني الهدف المرجو إن شاء الله تعالى. فالمؤسسة العسكرية مؤسسة كبيرة الهدف، كبيرة الواجب، كبيرة الحجم. ندعوهم إلى أن يكونوا عند هذه المسؤولية. ونحن نجد ونلاحظ ونلمس حقيقة يعني الجهود الجبارة والكبيرة التي يبذلها أبناء القوات المسلحة في هذه المعركة، معركة فجر اليمن وقبل معركة فجر اليمن، يعني مجهود يشكرون عليها. وما نحن فيه من سواء طمأنينة أو أمان أو سكينة أو يعني حفاظ على مؤسسات الدولة القائمة في المحافظات المحررة، ما هو إلا يعني ثمرة من ثمراتهم التي يقومون بها.
0: طيب شيخنا الكريم، المقاومة الشعبية كجزء من التشكيلات المساندة للقوات المسلحة وللأمن، ما هو نرى المجاميع الكثير الحشود ولكافة المحبين لهذا الوطن يحتشدون عبر صفوف المقاومة الشعبية؟
1: المقاومة الشعبية حديثها عظيم ومكانتها كبيره،

0: شهر 9/2014 بعد الانهيار الذي حصل لمؤسسات الدولة وإعلان النكبة الحوثية في 21/9/2014، تداعى رجال القبائل وأبناء الشعب اليمني وأسسوا ما نعرفه بالمطارح، وعلى رأس تلك المطارح مطرح نخلة في 18/9/2014. هذا المطرح هو الذي استوعب أبناء الشعب اليمني بدءا بأبناء محافظة مأرب، واستقبل المجاهدين الأحرار الثوار الأبطال أبناء الشعب اليمني سواء من العسكريين أو مدنيين، وتم استيعابهم ابتداء من انطلاق هذه المطارح. وما زالت هذه المطارح أو ما نسميه بالمقاومة الشعبية تؤتي يعني ثمارها وواجباتها وتقوم بواجبها المنوط بها. فندعوهم إلى رص الصف ونذكرهم بأن خروجهم الأول كان يعني دفعوا فيه من أموالهم الخاصة ومن جهودهم الخاصة، ومن لا ينتظرون من أحد يعني قليلا أو كثيرا، وكانت ثمرة هذا الصبر وهذا المجهود يعني ما نراه من هذا التحقق الكبير، سواء من وجود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وغيرها من دول التحالف، أو تأسيس وترتيب المؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الرئاسة والجيش الوطني ثم القوات المسلحة وغيرها. فالانطلاقة الأولى والحمد لله عز وجل، ثم للمقاومة وللمطارح التي تحركت تحركا جادا، وهذه ثمرة عظيمة من ثمراتها.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في كل مكان، متابعي بث إذاعة مأرب، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من يستفتونك. وجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ علي محمد صوفان، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به شيخنا الكريم. أوشكنا على ختام الحلقة، وهناك الكثير من الأدوار والمسؤوليات، بعضها تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وبعضها في هذه الحلقة، ومنها دور المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وتنظيمات سياسية ومؤسسات خيرية وأندية ونوادي ومبادرات شبابية وغيرها، وكذلك دور المجتمع المحلي والحاضنة الشعبية، دور المؤسسات التربوية والمؤسسات الدعوية أيضا. هذه الأدوار والمسؤوليات لا شك أن لديها الكثير من الأدوار، فيا ترى ما هي أبرز الأدوار بشكل عام، وبالذات ونحن اليوم نشهد معركة جزئية ضمن معارك أو ضمن المعركة الكبرى في جنوب اليمن تحدث اليوم في تعز، في ظل حصار مطبق ومحاولات تعنت شديدة لدخول تعز من قبل الحوثيين.
1: هو لا شك ولا ريب أن مكونات الشعب اليمني كبيرة وواسعة، مؤسسة المختلفة كبيرة، سواء الرسمية أو المدنية أو الشعبية. فإذا كان واجب هناك كبير على الجانب الرسمي بمؤسسات الدولة ووزاراتها وغيرها، وانتهز هنا فرصة للدعوة لتشكيل لجنة طوارئ في المحافظة، يعني يرأسها إما محافظ المحافظة نائب مجلس القيادة الرئاسي أو أحد وكلاء المحافظة، وتتكون من عدة جهات رسمية وشعبية منوط بها التكامل في الاستنفار وأداء الواجبات في يعني المعركة هذه. المؤسسات الأخرى سواء يعني تأتي من العلمية الشرعية، العلماء والدعاة والخطباء وأهل الكلمة لهم دور كبير في توضيح والجانب الشرعي والعلمي وواجبات المجتمع وواجبات الأمة، وأيضا تهدئة وتسكين النفوس وإرسال رسائل التطمين وتثبيت المؤمنين وعدم وأحكام الشائعات والتعاطي مثل معها من قبل الشعب، لا سيما الناشطين والإعلاميين. الجوانب المنظمات لا سيما الحقوقية في توثيق جرائم والحوثي، فالحوثي نعلم أن جرائمه متعددة، ألغام، قتل أطفال، استهداف يعني مؤسسات تعليمية، مؤسسات صحية، مؤسسات يعني خدمية مدنية، لم يسلم منه أحد. فندعو المنظمات الحقوقية لتوثيق مثل هذه الجرائم، المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية أن تقوم بدورها، سواء في إخلاف في الخلف وراء الغازي، لأن يقول من جهز غازيا فقد غزا، فهناك أبناء شهداء وهناك مجاهدون، يعني أبناء القوى المسلحة والأمن، وهناك يعني الشعب اليمني بحاجة إلى من يسنده ويعينه. فهذه واجبات المؤسسات الخيرية بصورها المختلفة. المؤسسات التربوية والتعليمية، الجامعات، المعاهد، المدارس وغيرها، يعني بناء الوعي وبناء الثقافة العامة والتوضيح، فلا يجب أن نرى هناك حركة نشاز أو قول يعني نشاز أو شاذ يعني في ضمن أبناء الحاضنة الشعبية، فكل عليه واجبه ومهمته في تضافر الجهود في قضية الاستنفار العام ووجود الوحدة الفكرية والعاطفية والوجدانية بل والسلوكية في إنجاد المعركة. وخير دليل ومثال ما نراه في اليوم في المحافظة الأبية الكبيرة العظيمة، ومن هنا أرسل لهم رسالة شكر وتقدير وأشد على أيديهم، إخواننا في محافظة تعز، هذه المحافظة التي علمتنا، فمنها الأطباء ومنها المعلمون ومنها الأكاديميون ومنها رجال الدولة ورجال الأعمال. هذه المحافظة لا زالت تدفع إلى الشعب اليمني بخيرة أبنائها، فأعظم يعني ومعظم بنات الشعب اليمني من هذه المحافظة. ومن هنا نرى بأن الحوثي مستهدف لها استهداف كبير، وبالمقابل نرى الإصرار الكبير من أبناء محافظة تعز لأنهم مثقفون واعون متعلمون لديهم يعني فكر مستنير، ومن هنا لم يستطع الحوثي أن يخترقهم إلى هذه اللحظة منذ أكثر من 10 أو 11 سنة. محافظة تعز في تماسكها الصلب ندعوهم إلى الثبات، وندعو يعني الجميع إلى نجدتهم وإعانتهم والعمل على فك الحصار عنهم، سواء الإخوة في الجانب الرسمي بدءا بالمجلس القيادة الرئاسي أو بالحكومة أو المؤسسات المدنية الأخرى ليكونوا بجوار تعز. تعز يعني اليوم يعني يطبق عليها الحصار من جميع الجوانب، والحوثي مستميت ويدفع بقطعانه، وأرسل رسالة أنه لا يهمه أن يقتل الواحد أو الألف، فالواحد عند الحوثي يساوي الألف والألف يساوي المئة في أن يقتلوا ليحقق هدفه. فنقول لا نغتر بالجثث الملقاة وبالقتلى الكثير، لابد أن نعمل عملا جادا للحفاظ على تعز، وأطالب من هذه من هذا المنبر بدخول السلاح النوعي المختلف في نجدة المقاتلين من سواء من القوات المسلحة أو من المقاومة الشعبية في محافظة تعز، ليجدوا دفء الدولة ودفء الحكومة ودفء التحالف يعني حاضرا. وأما على الأرض رجالهم كثير وقدراتهم متعددة ونفسياتهم ومعنوياتهم مرتفعة وإصرارهم عجيب.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن مستمعينا الكرام، هكذا كنا وإياكم في هذه الحلقة للحديث عن النفير الوطني الأدوار والمسؤوليات كتتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية. ولا يزال الوطن بحاجة إلى جهود كل أبنائه كبارا وصغارا. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ علي محمد صوفان عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب. هذه تحية عطرة لكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

وإياكم مع آية كريمة من كتاب الله عز وجل، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هكذا علمنا القرآن الكريم أن الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح وما يرونه من هؤلاء العباد من تلكم الآيات إنما هو تخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده، لينزجروا وليرتدعوا وليؤوبوا وليتوبوا وليتفكروا من هم ومن الذي يعصونه ومن الذي يقتحمون سوار حدوده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه آية قرآنية ربانية تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات. وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذه الآيات التي يرسلها ربنا تبارك وتعالى، فمن قائل هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض، ومن قائل هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفا للمكذبين، وثالث يقول آيات الانتقام تخويفا من المعاصي. وهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها الإخوة المستمعون، وكل هذه العبارات في تنوعها تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء واحد، وما ذكره السلف رحمهم الله إنما هو عبارة عن أمثلة لهذه الآيات، وليس مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد. وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه المواضع عندما يفسرونها. والمهم هنا أيها الإخوة أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرا في الحكمة من إرسال هذه الآيات، ألا وهي التخويف، أي حتى يكون الإنسان خائفا وجلا من عقوبة قد تنزل به. يقول قتادة رحمه الله في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال: إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري، فقال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وهذا التوارد أيها الإخوة المستمعون في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في إرسال الآيات هو تخويف العباد وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاص، لعلهم يرجعون إلى ربهم الذي أرسل لهم هذه الآيات والنذر، وإن لم يرجعوا فإن هذه علامة قسوة في القلب عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

0: فإن قلت أيها المستمع الكريم ما الجواب عما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما سمع بخسف كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا؟ فالجواب أن مراد ابن مسعود رضي الله عنه كما بينه الإمام الطحاوي أن كنا نعدها بركة لأن نخاف بها فيزداد إيمانا وعملا، يعني أنهم كانوا يعدونها بركة. لماذا؟ لأن هذه الآيات من خوفهم يزدادون إيمانا وعملا، فيكون ذلك كما يقول فيكون ذلك لنا بركة. وأنتم تعدونها تخويفا ولا تعملون بها ومعها عملا يكون لكم به بركة. ولم يكن ما قاله عبد الله رضي الله عنه عندنا مخالفا لما جاء به كتاب الله عز وجل من قول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي تخويفا لكم بها لكي تزدادوا عملا وإيمانا فيعود ذلك لكم بركة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية ومع ظهوره، إلا أن من المؤسف جدا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض كتاب الصحف أو المتحدثين على بعض المنابر الإعلامية ممن يسخرون أو يهونون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة، ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلزال أو الفيضانات أو العاصير ونحوها من الآيات العظام في أسباب مادية محضة، وهذا غلط عظيم. ولذلك حينما نسمع اليوم عن تلك الأمراض وعن تلك الفيروسات التي انتشرت في العالم وحصدت آلاف بل مئات الآلاف من الناس، هل هذا مجرد أمر ظاهري ليس له تعلق بالشرع وليس له تعلق بأمر الله سبحانه وتعالى؟ إن ما يحدث اليوم في العالم اليوم من هذه الأمراض وهذه الفيروسات وهذه العصير وهذه الفيضانات إنما ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن لا ننكر أن لزلزلة الأرض أسبابا جيولوجية معروفة، وللفيضانات أسبابها وللأعاصير أسبابها المادية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي أمر الأرض أن تتحرك وتضطرب، ومن الذي أذن للماء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض المناطق، ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ أليس هو الله؟ أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه ويستكينوا له لعله يصرف عنهم هذه الآيات؟ ولا أدري، ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه الآية الربانية من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت بأسلوب الحصر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقد هذه الآية انحصرت وانقصرت على أن الآيات جاءت للتخويف، أن المعنى نرسل بالآيات تخويفا، فجاءت يعني محصورة بالحصر والقصر، فهي في قوة الحصر الذي دل عليه قوله تعالى وما من إله إلا الله، وهي في قوة الحصر الذي دل عليه قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وبمثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول وما عليك إلا البلاغ، ونحوها من الآيات الكثيرة. ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين يهونون من شأن هذه الآيات؟ شعروا أو لم يشعروا، قصدوا أو لم يقصدوا بمثل هذه التفسيرات المادية الباردة، ماذا يصنعون بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ولا أدري كيف يجيب هؤلاء عن قوله تعالى في حق قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول ابن كثير رحمه الله في بيان معنى قوله عز وجل مما خطيئاتهم، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم لرسولهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا والسامعين من النار ومن حر النار ومن برد النار. أما ما يريده بعض الناس أيها المستمعون الكرام من قولهم هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال، ويوجد دول أشد فجورا من تلك التي ضربها ذلك الإعصار، فهذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد أصلا، لأنها كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائه وقدره. فإن ربنا يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء، والله يقضي بالحق، وربنا لا يسأل عما يفعل، وله عز وجل الحكمة البالغة والعلم التام، ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإحاطة بها فضلا عن إدراكها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم علما يقينيا حقيقيا أن ما يرسله الله سبحانه وتعالى من الآيات في التخويف ومن هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ما هي إلا آيات تبين عظمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن نعلم أن قول الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فيه أن يضع البعض في عقول أطفالهم عندما يخطئون تخويفا من فلان كونه مختلف المظهر لإعاقته التي لديه. الزلزال يرسله الله تخويفا لبعض عباده وعقابا لآخرين، وأغفل الناس من اتخذ آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالمؤمن الحق يخاف مهما كانت طاعته ومهما كان صلاحه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وطبعا يصحب هذا الخوف رجاء وطمعا في حياة المؤمن. ولذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، فالمسلم دائما وهو يقرأ مثل هذه الآيات العظيمة، مثل هذه التخويفات التي فيها النذر وفيها الخوف وفيها الوجل وفيها يجعل الإنسان يسارع ويبادر، ويعلم أن قلة الاهتمام والرد البارد يجبر الإنسان على الوقوع في ما لا تحمد عقباه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيروس لا يرى بالعين المجرد غير العالم، وزلزل القلوب وهز العروش، فسبحان رب الملكوت وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهل نتوب؟ فهل نعود؟ فهل نستغفر غفار الذنوب سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعض الناس يثبطون عزيمتك ويطفئون حماسك. إذا عرفت نفسك وقدراتك جيدا فلا يهمك ما يقوله الناس عنك. عن المخطئين يعني كثير من الناس ربما يقعون فيما لا يحمد عقباه. ولهذا لا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه في قلب كل إنسان نبتة صالحة إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه وما حوله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والإدكار والاتعاظ بما نوعظ به، ونعوذ بالله من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. أيها الإخوة، حتى الملتقى في حلقة قادمة، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
2: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
3: مستمعينا الأعزاء أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروع الوطن.

تحية لكم يا أبطال الجيش الوطني ومن معكم من أبناء القبائل والمقاومة الشرفاء، وأنتم تسجلون وترسمون مجدا خالدا لنصر مبين ترنو أعينكم نحو تحقيقه. تحية إجلال وإكرام تصلكم إلى متارسكم وحيثما كنتم في وديان وطننا الغالي وفي جباله الشامخة شموخ الروح المعنوية والإيمانية التي تتمتعون بها. تحية إكبار وأنتم تمرغون أنوف ميليشيات الحوثي على أطراف مارب وفي كل ساحات الشرف والبطولة والفداء. تحية وفاء وعرفان وأنتم توقفون زحفهم على مارب لتحطموا بذلك أحلام سيئهم ومن بعده إيران على أسوار هذه المدينة العظيمة، وتسقطون أوهام العظمة لمغول العصر. عظيم التقدير والامتنان لكم أيها الأبطال على ما حققتم وما زلتم تحققونه من انتصارات جبارة على الانقلابيين. لقد صنعتم ملاحم أذهلت كل الأعداء، ملاحم سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته بأحرف من نور، لتحكي للأجيال على مر العصور لرجال مؤمنين صادقين أهل ثبات وإيمان.

أيها الأبطال، تشرئب أعناقكم للنزال، فتصولون وتجولون في تحد واستبزال، وبعزم وشهامة سبائية حميرية، وتقاتلون برؤوس شامخة علية، فلا من العدو تخافون ولا في المعارك تتراجعون، تسطرون ملاحم النصر وترفعون للعالم دروسا في الكر لا الفر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. يا قبلة الأحرار ويا محارب الجهاد، رأيناكم ورأينا الميليشيات الأوغاد على أطراف مارب الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، فكنتم بالله أقوى وبحبكم للوطن والشعب أوفى، حتى فر من المعركة أعداؤكم وتولوا مدبرين من أمامكم، وهم يظنون أنهم لغالبون وأنهم على هزيمتكم لقادرون، فخانتهم ظنونهم ووساوس الشيطان وخذلتهم حروز وتمائم كلب مران، وهذا هو حالهم في كل الجبهات قتلى وجرحى وأسرى بالمئات. فسلام عليكم يا دروع الوطن ويا حماة الشعب وأمينه المؤتمن.

أيها الفرسان الكرام، يا من لا تعرفون الانكسار والانهزام، تساقطت تحت أقدامكم خفافيش الظلام، وتحولت أهدافهم إلى أضغاث أحلام في الجبال والتلال والآكام. شهد لكم الأعداء بالإقدام حين تساقطت رقابهم على أسوار العظيمة أرض العظام، أرض الرخاء والطيب والأمن والسلام. أيها الشجعان الميامين، لقد أثبتتم أنكم جيش المهمات الجسام، وأن مارب كانت وما زالت وستظل مقبرة للأقزام، وأنها التي تحدت الزمن بكبريائها وشموخها وبتاريخها وتضحيات شبابها وشيوخها، هي ذاتها التي تؤكد اليوم لخفافيش الظلام أنهم يعيشون على الأوهام وبالأوهام، وأنها خابت مساعيهم وأفكارهم الشنيعة وهم يتساقطون على أسوارها المنيعة، وكأنهم على ميعاد مع قابض الأرواح في جبهات مراد وأودية وشعاب صرواح. ذابوا كما الملح في صرواح والمشجح، وتبخروا في حرارة شمس صحراها، ما بيضر السحابة كلب لو ينبح، سفينة الحق بسم الله مجراها، وأي حوثي رفع راسه فبيقرح ويموت خسران، أولاها وأخراها في معركة تحصد الأرواح، شل اطرح غير الذي في طقوماتي من أسراها.

والأبطال الميامين الواقفون بإباء وشموخ في وجه المتمردين، أنتم السيوف المسلولة على رقاب الانقلابيين والحلم المزعج بالنسبة لهم، وأنتم الأمل والنور الذي يهتدي به كل من ضل الطريق. أيها الشامخون كشموخ هيلان والثابتون كجبال صرواح، إن شعبنا عاقد آماله عليكم بعد الله لتطهير ما تبقى من تراب الوطن من رجس أذناب العمالة والارتهان التي حولت اليمن إلى ساحة إعدام للنفس البشرية البريئة. جاهلية الكهنوت التي زورت القيم والمبادئ وأساءت إلى كل الشعارات التي تعني الحق والعدالة والخير والإنسانية. جيشنا الوطني العظيم لا خوف على مارب، ولا تساورنا الشكوك بجهودكم في مقارعتكم للعدو، مؤمنين بأن معركتكم معهم معركة مصير وأنكم أنتم الغالبون. امضوا على ما أنتم عليه، فقد شرفتم أرضكم الطاهرة وشعبكم المجيد، ونشد على أياديكم في مواصلة معركة تحرير كل تراب الوطن والعزم على معركة تحرير صنعاء وصعدة وكل مناطق اليمن واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة.

مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في معركة اليمن الكبرى، معركة استعادة الجمهورية والديمقراطية ودفن الحركة الكهنوتية الحوثية ورميها في مزبلة التاريخ، حيث يخوض الأبطال معركتهم على قلب رجل واحد وبوعي قضية، مدركين أن مشروع التمرد الحوثي المدعوم إيرانياً سيتحطم على صخرة ثباتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري على المشاريع الهدامة. وفي هذه المعركة يفقد المتربصون توازنهم أمام شجاعة أبطال

0: سلاح وعتاد.
1: إيكي فاصل 103 تعتبر إيكي فاصل 103 بندقية اقتحام روسية ونسخة حديثة مطورة من البندقية الشهيرة إيكي فاصل 47 تنتمي إلى أسرة كلاشينكوف الروسية الصنع وتعد من أكثر الأسلحة انتشاراً في صفوف القوات المسلحة الروسية والأكثر تصديراً واستخداماً في الخارج. يمكن تركيب عليها ناظور وقاذف قنابل وكاتم صوت وغيرها من الأنظمة لجميع فئات بندقية كلاشينكوف. تزن البندقية وهي تحمل المخزن 4 كيلو غرام بينما خالية من المخزن 3.6 كيلو غرام. يصل طولها إلى 943 مليمتر ويصل معدل إطلاق النار 600 طلقة في الدقيقة والمدى القاتل 500 متر. تم تغطية هيكل هذا السلاح بمواد مضادة للصدأ وتتميز هذه البندقية بالمتانة ويمكن استخدامها في الظروف الجوية السيئة والرطوبة العالية. توفر بندقية إيكي فاصل 103 للجندي فرصة إضافة مخزن آخر إلى مخازن معداته، أي توفر له إمكانية حمل 390 طلقة بوزن 9.62 كيلوغرام. كما أن استفادة هذا السلاح من مخازن مصنوعة من مادة البوليمر ليس فقط يقلل من وزن السلاح والمهمات بل يزيد من حجم المهمات التي يحملها الجندي. استراتيجيات عسكرية. وضعيات الرمي. ويوجد 4 وضعيات للرمي المتعارف عليها. وضعية منبطحا يجب أن تكون جميع العضلات بحالة استرخاء ويجب على الرامي أن يتوجه بشكل طبيعي للهدف بحيث تكون زاوية ميل الجسم على خط النار في حدود 15 إلى 20 درجة على مستوى الأرض المرتكز عليها. ومن مميزات وضعية الرمي منبطحا تحقيق الثبات الشبه تام لجسم القناص والقناصة ويساعد في تحقيق أفضل الظروف لحركة العين أثناء التسديد. أما الوضعية الثانية وضعية جاثيا وفي هذه الوضعية يوجد 3 نقاط ارتكاز والتي هي القدم اليمنى والركبة اليمنى والقدم اليسرى ويكون المرفق الأيسر مستندا على الركبة ولكن يجب ألا نضع عظم المرفق على عظم الركبة فهي نقطة اتصال صلبة مع صلبة إذ المطلوب هو اتصال نقطة صلبة مع نقطة طرية. الوضعية الثالثة وضعية مرتكزا يفضل في هذه الوضعية أن يستند الرامي إلى أي جسم كصخرة أو جذع شجرة لزيادة ثبات القناصة. الوضعية الرابعة والأخيرة وضعية واقفا لا يمكن القنص في حالة الوقوف دون سند القناصة من الأمام وإلا من الصعب جدا إصابة الهدف ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب سند القناصة من جسمها على جسم طري نوعا ما ويجب أن تبقى السبطانة حرة ويجب أن لا تقل المسافة بين القدمين عن عرض الكتفين وأن يكون مركز ثقل الجسم موزع بالتساوي على القدمين وعدم التحميل على قدم دون الأخرى وأن يكون وضع الساقين قائمتين والركبتين على امتدادهما دون ثني وأن يكون وضع الكوع الأيمن بزاوية 30 درجة مع الجسم وعدم تغير وضع الكوع بعد كل طلقة.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الحلقة القادمة من برنامجكم دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مناضلون. في هذه الحلقة سنعود بالذاكرة إلى الوراء مع أحد أهم مناضلي ثورة 26 من سبتمبر ومفجر ثورة 14 أكتوبر عام 1963، الثائر والمناضل راجح بن غالب لبوزة. ولد في العام 1917 ميلادية في منطقة دبسان بمديرية ردفان، وعاش يتيما يكافح الحياة الصعبة من أجل لقمة العيش، ويعول والدته وشقيق واحد تركهما له والده ورحل إلى جوار ربه، ونتيجة لذلك تحمل مسؤولية رعاية أسرته وممارسة نشاطه التجاري على ظهر جمل، وأيضا كان يقوم باستيراد الحبوب من إب وقعطبة والضالع إلى جانب غيرها من المواد الغذائية ليتاجر بها في منطقة ردفان. الوضع المعيشي المتردي الذي كان عليه حال اليمن شمالا وجنوبا من تخلف وجهل وفقر أحرم شخصيتنا المناضل وأول شهداء الثورة الأكتوبرية راجح لبوزة من الحصول على حقه في التعليم، لكنه كان متسلحا بالشجاعة والحكمة والإقدام والقبول لدى مشايخ القبائل والوجاهات الجماعية في ردفلع والمناطق المجاورة لها، فضلا إلى أنه صقل مواهبه هذه في مدرسة النضال والعمل السياسي والانضمام إلى حركة القوميين العرب والجبهة القومية مبكرا، وهذا مكنه في إثارة الرعب أو من إثارة الرعب وإحداث زلزال تحت أقدام المسؤولين وقوات الاحتلال البريطاني الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. حسب روايات رفاق الشهيد راجح لبوزة، فإنه بدأ يفكر بضرورة طرد الاحتلال البريطاني وأن عليه مقاومة هذا الاستعمار الغاشم، فشكل خلايا سرية من أبناء ردفان وعدهم لمقارعة المستعمر، ولكنها كانت مجاميع غير منظمة. شكلت بداية الانتفاضات وبدأت أول عملية فدائية وعمل مسلح نفذ في مهاجمة ثكنة عسكرية لجيش شبرا التابع للقوات البريطانية في منطقة ردفان بجبل الحمراء الحبيلين عام 1942 بقيادته والقضاء على هذا المركز نهائيا. في عام 1957 قصفت طائرات هوكر هنتر قرى ردفان، فقاوم الثوار تلك الطائرات وأسقطوا طائرتين مهاجمتين. ومع إعلان قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 62 وجد الثائر راجح لبوزة فرصته في تحقيق حلمه بالتخلص من حكم البريطانيين الكهنوتي وطرد المحتل من أرضه، ومن أجل التفرغ للذهاب إلى شمال الوطن للدفاع عن ثورة سبتمبر الوليدة عقد اتفاقات صلح بين قبائل ردفان. سارع المناضل لبوزة إلى عقد الصلح بين قبائل ردفان، ثم انطلق من مسقط رأسه في وادي دبسان إلى منطقة ذي ردم حيث توجد قبيلتا داعري والمحلات المتقاتلتين، وعقد فيما بينهما صلحا لمدة سنة، وكان يتواجد هناك سيف مقبل عبد الله وأبنائه، حيث ذهبوا معا ومجموعة كبيرة من أبناء ردفان إلى قعطبة، وكانوا حوالي 150 شخصا تم ترحيلهم إلى إب ثم إلى الحديدة، وهناك سلمت لهم أسلحة شخصية وذخيرة، وكان الشهيد يترأس تلك المجموعة. وفي تعز الشيخ سيف مقبل كان في استقبال المجاميع التي سوف تلحق بهم، وواصل الشهيد المسير من الحديدة ومنها إلى منطقتي عبس والمحابشة برفقة قائد لواء إب الشهيد أحمد الكبسي. كان في استقبالهم هناك قائد القوات المصرية المرابطة في عبس والمحابشة، وتم تمركز القوة التي كان يقودها الشهيد لبوزة في المحابشة في منطقة الوعالية والمفتاح الخاليتين من السكان، ولا تتواجد فيهما إلا القوات المصرية وقوات الشهيد لبوزة والشهيد أحمد الكبسي وعبد المنعم رياض قائد القوات المصرية في المحور. وكانت تتواجد أيضا مجاميع من القبائل المتمردة على الثورة حاصرت المقاتلين من أبناء ردفان والقوات المصرية، فتقدم الشهيد لبوزة بمجموعة تتجاوز 50 مقاتلا وفك الحصار عنهم، واستشهد مجموعة من مقاتلي ردفان في تلك المعركة. وبعدها طلبت القيادة في صنعاء بوجود الشهيد أحمد الكبسي برفقة الشهيد لبوزة أن تعود مجموعة لبوزة إلى صنعاء، وذلك الالتقاء بالقيادة هناك والتشاور حول عودة المجموعة إلى ردفان وتفجير الثورة هناك لمقاومة الاستعمار البريطاني. جرى اللقاء في صنعاء بحضور المشير عبد الله السلال رحمه الله رئيس الجمهورية، وقحطان محمد الشعبي ومحمد علي الصماتي وثابت علي وعبد الحميد بن ناجي وغيرهم. خرج اللقاء بقرار عودة المجموعة برئاسة الشهيد لبوزة إلى ردفان، إلا أنه لم تحدد ساعة الصفر لانطلاق الثورة، وفعلا عادت المجموعة مع أسلحتهم الشخصية. أمر تحديد المكان والزمان المناسبين للثورة ترك للمجموعة تحديده، إلا أن الأقدار شاءت أن يكون ذلك صبيحة 14 من أكتوبر عام 1963، وذلك عندما سمع الضابط السياسي البريطاني الموجود في الحبيلين بعودة الشهيد لبوزة ومجموعته مع أسلحتهم وكذلك امتلاكهم لقنابل يدوية، فأرسل رسالة يطلب فيها من الشهيد لبوزة ومجموعته تسليم أنفسهم وأسلحتهم إليه وعدم عودتهم إلى الشمال بضمانة مالية قدرها 500 شلن. عندما استلم الشهيد رسالة الضابط السياسي البريطاني دعا فورا إلى عقد لقاء يضم جميع العائدين من الشمال على أن يكون اللقاء في وادي عقيبة وجبال ردفان، وكان اللقاء عصرا حضره أكثر من 200 مقاتل. تم قراءة الرسالة المرسلة من الضابط الإنجليزي على الحاضرين، فسألوا لبوزة ما الذي يريده، الاستسلام أم الرد والمواجهة. اختار جميع من في المجلس خيار الرد والمقاومة. المواجهة كان رد لبوزة على الضابط البريطاني، بمعنى المواجهة بيننا وهذه رصاصة التحدي. على هذا خرج اللقاء بضرورة الرد على الإنجليز، فكانت الرسالة التالية: إلى حضرة الضابط السياسي البريطاني، وصلت رسالتكم الخاصة الموجهة إلينا بخصوص عودتنا من الجمهورية العربية اليمنية، والتي تضمنت تسليم أسلحتنا وكل ما بحوزتنا من قنابل وغرامة 500 شلن وضمانة بعدم عودتنا إلى اليمن وتسليم ذلك إلى حكومتنا حكومة الاتحاد. نحن نعتبر حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية وليست حكومتنا حكومة الاتحاد، وغير مستعدين لكل ما هو في رسالتكم، ونعتبر حدودنا هي من الجبهة وما فوق، وأي تحرك لكم من تجاوز حدودنا فنحن مستعدون لمواجهتكم بكل إمكانياتنا، ولا تلوموا لأنني إلى وادي مصر حيث هجموا على شخص من مجموعة لبوزة أثناء عمله في الحصاد، فأخذوا سلاحه وتم حجزه وأخذه إلى الحبيلين، فدعا الداعي للشهيد لبوزة ومجموعته وتحركوا ليلة 13 من أكتوبر إلى جبل البدوي، ووزعت المجموعة على قمة الجبل وأسفله، وكانت المواجهة يوم 14 من أكتوبر في معركة استمرت حتى الساعة 12 ظهرا، استشهد فيها المناضل لبوزة من جراء القصف المدفعي الشديد للعدو البريطاني. تم دفنه بعدها في وادي عقيبة، وواصل من بعده أبناء ردفان وأبناء الجنوب خصوصا واليمن عموما مسيرة الكفاح المسلح في الريف والمدينة، حتى تم إجلاء المستعمر البريطاني دون قيد أو شرط في 30 نوفمبر المجيد.
1: مناضل، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، تراك من المواقف والتضحيات نسلط الضوء

0: عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.
1: فينا عم البلاد السعيدة سبتمبري أكتوبري هويتي والهوية هويتي والهوية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الصوت الإبهامي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبداً، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر القريب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو

حقوقها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد.
2: موجز الثالثة عصرا إذاعة الجمهورية اليمنية ممار، مرحبا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد مؤسساتها الدستورية، مشددا على أن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع الميليشيات الحوثية الإرهابية وتمويل أنشطتها وتقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها هي جرائم تستوجب المسألة القانونية، مشددا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادته أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن وفقا للدستور والقوانين النافذة. شدد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني على أن التطورات المتسارعة لعملية فجر اليمن تستوجب توحيد الجهود الوطنية لحماية الجبهة الاقتصادية وضمان تدفق السلع الأساسية واستمرار النشاط التجاري وتأمين احتياجات المواطنين ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة متطلبات المرحلة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين فرح الزوبة مع وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة ستيفن دواتي خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة نفذها طيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. ختاما أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بتضحية أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أن صمود أبناء المحافظة يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وموجها بتعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل الخدمات الأساسية وتخفيف من معاناة المواطنين. ختام الموجز، نلتقيكم في نشاط الخامسة في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة جمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين، مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وسائر الأعمال. أيها الأحبة، حلقتي معكم في هذه الليلة المباركة عن حقيقة العبادة وحلاوتها. إن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق وأقام السماوات والأرض، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، لأنه هو المعبود الحق. فيجب في العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن الله لا يرضى أن يشرك به معه أحد في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلقه، ولا أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه على رسله. وهذان الأصلان، الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما شرطي العبادة. فلا تقبل العبادة إلا إذا اجتمع فيها هذان الشرطان وهذان الأصلان، وهما معنى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا وأصوبه. فسئل: ما أخلصوا وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص هو إذا كان لله سبحانه وتعالى، والصواب إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة أيها الأحبة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكل من المسميات العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولها أصلان: أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وعبادة الله سبحانه وتعالى تقوم على محبته والخوف من عقابه والرجاء لما عنده من الثواب. وهذه هي أركان العبادة التي باجتماعها يحصل كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. فأركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. قال ابن رجب رحمه الله: كان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ولا بد له من جميعها. ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان. إذن أيها الأحبة، أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فمن ترك محبة الله وخوفه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، وأعظم هذه الأركان محبة الله، وكل من الخوف والرجاء مستلزم للآخر. وأكثر السلف على أن الخوف والرجاء مستويان لا يرجح أحدهما على الآخر. قال أبو علي الطوسي رحمه الله: الخوف والرجاء هما كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فمحبة الله هي الأصل الأصيل، والخوف والرجاء تستلزم محبة الله. قال تعالى: لا يشركون بي شيئا. قال مجاهد: لا يحبون غيري، فلا يحب أحد لذاته إلا رب العزة والجلالة، إلا رب العزة والجلال. وأي محبة شرعية فهي تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. والمحبوبات على قسم يحب لنفسه وقسم يحب لغيره، إذ لا بد من محبوب يحب لنفسه، وليس شيء يشرع أن يحب لذاته إلا الله تعالى. وكذلك التعظيم لذاته، تارة يعظم الشيء لنفسه وتارة يعظم لغيره، وليس شيء يستحق التعظيم لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله. فالله هو المحبوب المعظم في المحبة والتعظيم، المقصود المستقر الذي إليه المنتهى. وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله، أي لأجل محبة العبد لله، يحب ما أحبه. فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيضه. ويشهد لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وحسنه العلامة الألباني. وقد مدح الله المؤمن الذي يدعو ربه ويرجوه ويخافه في كتابه الكريم، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الأحبة، وأنواع العبادة كثيرة، منها قلبية كالخشية والرجاء والمحبة والتوكل، ومنها قلبية، ومنها قولية كالذكر والتحميد والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والدعاء، ومنها فعلية كالصلاة والصدقة والحج. وسنذكر معكم أيها الأحبة عن نوع واحد من أنواع العبادة، وهو الدعاء، لأنه هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني، وذلك لما فيه من الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى وإضافة الجود والكرم إليه. وكذلك ما يقع فيه من الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، فوجب التنبيه على هذه العبادة العظيمة الجليلة، وهو الدعاء. ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة. وأنواع العبادة نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة هو أن يتعبد به المدعو، أن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. والثاني دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي في جلب المنفعة ودفع المضرة. فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به فيكون الله هو المراد، ودعاء المسألة يكون الله هو المراد منه. فالدعاء في القرآن يراد به هذا، يراد به تارة هذا وتارة هذا، ويراد به بمجموعهما وهما متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. فالمثني على ربي بحمده وآلائه داعي لله باعتبارين، فإنه طالب منه طالب له، فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالمثني على ربه يسمى داعيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فسمى الحمد دعاء، وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب. فالحامد طالب للمحبوب فهو أحق يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. أيها الأحبة، والشرك يقع في الدعاء، الشرك يقع في الدعاء، ومن ذلك دعاء البشر والمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن يطلب الشفاء، ومن يطلب الرزق، ومن يطلب رزق المولود، ومن يطلب أن يجعل له في بطنه من ذكر أو أنثى، فيريد ذكرا أو أنثى فيطلب من المخلوقين، لا شك هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء وهو دعاء المخلوقين فيما يقدر عليه، كمن يدعو يا فلان أغثني الغريق، يجد أحد على الساحل يريد أن يساعده من الغرق فيقول يا فلان أدركني وأغثني، فهذا يجوز. فدعاء المخلوقين فيما يقدر عليه جائز ولا حرج فيه، أما دعاء المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. أيها الأحبة، وسنذكر جملة من أداب الدعاء لا سيما ونحن في شهر فضيل. أولا، الدعاء بشيء من أسماء الله عز وجل، فإن الله قد أمر في كتابه ورغب عباده بدعائه بأسمائه، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثانيا، من أداب الدعاء يذكر الداعي ربه في نفسه تضرعا وخفية، وأن لا يرفع صوته بالدعاء، ولقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. أخرجه البخاري ومسلم. ولقد بوب الحافظ النووي لهذا الحديث فقال: باب استحباب خفض الصوت بالدعاء، فيستحب للداعي ولذاكر الله أن يخفض صوته بذلك. قال الحسن البصري: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوتا إن كان إلا همسا بينهم وبين ربه عز وجل، ذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأن رفع الصوت بالدعاء يعد اعتداء فيه. قال ابن جريج: إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. أيها الأحبة، وفي خفض الصوت بالدعاء وإخفائه فوائد عديدة ذكرها ابن القيم، منها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. ثانيا، أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الصوت، وإنما تخفض عندهم الأصوات ويخف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب معه إلا خفض الصوت. ثالثا، أنه أبلغ في الإخلاص. رابعا، أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته، حتى إنه لا يكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق، فقلبه سائل طالب مبتهل، ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت، وهذه الحالة لا يتأتى مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. أيها الأحبة، وللدعاء أوقات مستجابة كحال العبد وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. خرجه مسلم. وكذلك بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه علامة الألباني. وكذلك وقت السحر، فإن الله عز وجل إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. أخرجه مسلم. وكذلك الصائم عند فطره للصائم دعوة، مستجابة عند فطري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

0: تهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

المختلفة، كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

أهلا وسهلا، هل سمعت عن طبقة الأوزون؟ هل تريد التعرف عليها وعلى أهمية وجودها في كوكبنا؟ في البداية دعونا نتعرف على هذه الطبقة. ببساطة، طبقة الأوزون هي طبقة من الغلاف الجوي تتميز بارتفاع معدلات الأوزون فيها، وتشكل طبقة واقية للأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، إذ تعمل على حجب نسب كبيرة منها، بما يضمن التوازن البيئي لاستمرار دورات الحياة الطبيعية للكائنات الحية على الأرض. وتستأثر طبقة الأوزون وسبل حمايتها بمكانة مركزية في النقاش الدائر على المستوى الدولي بشأن الحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، وهما ظاهرتان ترتبطان بشكل كبير بحالة طبقة الأوزون. تجد طبقة الأوزون تسميتها في احتوائها على كميات هامة من الأوزون ناتجة عن تفاعل الأكسجين مع أشعة الشمس، إذ تتكسر الرابطة الثنائية التي تربط ذرتي O2، وبالتالي تلجأ الذرات المتكسرة إلى الاتحاد مع ذرات أخرى سليمة، وذلك بدافع الاستقرار، فينتج من هذا التفاعل الكيميائي عنصر ثلاثي الرابطة O3 هو الأوزون، وهو غاز أزرق سام نتن الرائحة. ويعتبر وجود الأوزون في طبقات الجو العليا عاملا رئيسيا للحفاظ على الحياة واستمرارها، إذ يعمل كحاجب واق للأرض بنسبة 95% إلى 99% من أشعة الشمس فوق البنفسجية المسببة لسرطان الجلد إذا ما تعرض لها الإنسان بكثرة. منذ اكتشافها من طرف عالمين فرنسيين عام 1913، أظهرت الدراسات التي أجريت على طبقة الأوزون هشاشتها الشديدة والتقلبات الكثيرة والفجائية التي تخضع لها نتيجة النشاط البيولوجي للكائنات الحية على الأرض. فطبقة الأوزون حساسة لكل الغازات والرياح المنبعثة من الأرض، وقد أكدت دراسات عدة تباين معدلات الأوزون في أنحاء الأرض، فهي مثلا كبيرة في الغلاف الجوي فوق القطبين الشمالي والجنوبي، وقليلة فوق المنطقة الاستوائية والمدارية. ففوق القطب الجنوبي توجد ثغرة كبرى تبلغ مساحتها ضعف مساحة الولايات المتحدة، تسمى ثقب الأوزون الأعظم. كما يوجد ثقب آخر أقل أهمية في القطب الشمالي، وإن كان أكثر إثارة لقلق الباحثين نظرا لكون منطقة القطب الشمالي قريبة من تجمعات سكانية كبيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وتكذب نتائج الدراسات بشأن توزع كثافة الأوزون الانطباع السائد والقائل بارتباط سمك الطبقة بقوة الشمس وتعامد أشعتها، نظرا لأن الأوزون ينتج من تفاعل أشعة الشمس مع الديكوسين، وبالتالي فهناك عوامل كثيرة تحكم هذا التوزيع. وإذا نظرنا إلى كثافة الأوزون حسب الفصول، نجد أنه يكون في المستويات العليا لكثافته بالجو في فصل الربيع وليس الصيف الذي تكون فيه أشعة الشمس أشد قوة. من النتائج المباشرة والفورية لدمار طبقة الأوزون مستمعين الكرام، ظاهرة الاحتباس الحراري التي باتت الشغل الشاغل للمجموعة الدولية التي اتفقت خلال مؤتمر باريس للمناخ في نوفمبر 2015 على العمل على خفض انبعاث الغازات الدفيئة بما يمكن من تجنب ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عند نهاية القرن العشرين مقارنة بما قبل الصناعة. تحمي طبقة الأوزون الأرض من الموجات الفوق بنفسجية ذات التردد العالي القادمة من الشمس، وهي موجات مسببة لأنواع عدة من السرطانات أبرزها سرطان الجلد. كما يستشعر الإنسان انخفاض معدلات الأوزون في الجو من خلال ضيق في التنفس وإرهاق شديد ومستمر.
مستمعينا الكرام، يشكل انبعاث الغازات الدفية أكبر خطر على طبقة الأوزون، خاصة أكسيد النيتروجين ومركبات الكلوروفلوروكربونات المنبعثة من المصانع ومحركات الطائرات النفاثة التي تحلق على ارتفاعات شاهقة وتخرق طبقة الأوزون التي توجد على ارتفاعات تتراوح بين 20 و50 كيلومتر من سطح الأرض. وفي ضوء التعبئة الدولية من أجل كوكب الأرض، أجريت دراسات عدة لاستكشاف مصادر جديدة للطاقة تكون أقل تلويثا من المصادر الأحفورية. وفي هذا الصدد ظهرت طاقات بديلة، منها الطاقة الريحية والمائية والشمسية. تعرفنا ببساطة مستمعينا الكرام عن معنى طبقة الأوزون وأهميتها في حمايتنا من الأشعة الضارة، وما هي المواد التي تؤثر عليها والتي يتسبب الإنسان بانبعاثها. إلى اللقاء.

في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

لحبي والحنين.

0: اشتباكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. مع دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء عام 2014، عاد مفهوم الهاشمية السياسية إلى الظهور مجدداً، وهو مصطلح جديد يشير إلى الهاشميين الذين يعتقدون بأحقيتهم الدينية في الوصول إلى السلطة بسبب نسبهم، أو ما يعرف بنظرية حصر الإمامة في البطنين، وهي النظرية السياسية للإمامة الهدوية في اليمن. هذا التعريف يتضمن ما بقي من ظاهرة سياسية يعود تاريخها في اليمن إلى وقت دخول الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرسي الملقب بالهادي إلى الحق إلى اليمن عام 897، قادما من المدينة المنورة معلنا حقه بالإمامة لأنه حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب. سيطر الإمام الهادي على مدينة صعدة في أقصى شمال اليمن على الحدود الحالية مع المملكة العربية السعودية، وجعلها مستقرا لحكمه وبسط نفوذه على نجران وصنعاء. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، فقد نشب صراع مع اليعفوريين أسفر عن خسارته صنعاء وأسر ابنه الذي قاد حملات السيطرة على العاصمة اليمنية الحالية قبل أن يتوفى عام 911. وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه مات مسموما. منذ اللحظة الأولى لدخول الهادي وعدد من أفراد عائلته إلى اليمن، رحب بهم اليمنيون كونهم أحفاد الرسول ومتدينين، إلا أنه سرعان ما بدأت الصراعات بين الطرفين، واستمر تواجد الهاشميين أو من يطلق عليهم لقب الهدوية في اليمن وتحديدا في شماله لأكثر من 1000 عام. حاولوا خلالها بسط نفوذهم ومذهبهم الزيدي على جميع أبناء اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فقد ظل اليمنيون متمسكين بمذهبهم الشافعي. منذ تمكن الإمام الهادي من الحكم نشأت العديد من الصراعات، وقامت عدة دول وسط اليمن أهمها دولة بني رسول التي كانت على عداء مع دولة الأئمة، والدولة الطاهرية التي تأسست في البيضاء وسط البلاد على أنقاض حكم الرسوليين. وقامت حروب كثيرة بينهم وبين الزيديين، إضافة إلى دول أخرى عديدة في شمال اليمن وجنوبه. وعام 1539 دخل العثمانيون إلى اليمن وسيطروا عليه، وخاضت الدولة الزيدية أكثر من 80 معركة ضد الجيش العثماني، إلى أن تمكن هذا الجيش من اقتحام صنعاء وصعدة عام 1583، وظل العثمانيون يحكمون اليمن حتى عام 1911، حين عقدوا صلح دعان نسبة إلى المدينة التي عقد فيها شمال صنعاء. وقضى هذا الصلح بأن يتولى الإمام يحيى بن حميد الدين شؤون القضاء في اليمن. وعام 1918 دخل الإمام يحيى إلى صنعاء بعد خروج العثمانيين، وأعلن نفسه ملكاً للمملكة المتوكلية التي استمرت حتى سبتمبر عام 1962. ينتمي الهاشميون إلى بني هاشم من قريش، وفرضوا نظرتهم عن أحقيتهم بالحكم لكونهم أحفاد علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي على أبناء اليمن في الشمال لألف عام حتى قيام الثورة عام 1962. قاد مجموعة من ضباط الجيش اليمني بحركة عسكرية لإسقاط دولة الأئمة، سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية كبرى أطاحت بعائلة حميد الدين آخر أسرة هاشمية حكمت اليمن. حدد الثوار 6 أهداف لثورة سبتمبر 62، أتى في مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. وكان سبيلهم إلى ذلك إنهاء تسلط الإماميين الهاشميين على اليمنيين، وإنهاء التمييز الذي كانوا يمارسونه ضد اليمنيين. كانت صور التمييز قبل الثورة كثيرة، فقد احتكر الهاشميون أغلبية الوظائف العامة ووظائف القضاء، وتملكوا العقارات ذات القيمة الكبيرة. وتمثلت الصورة الأهم لذلك التمييز في كونهم لا يزوجون بناتهم لعموم الناس، في حين كانوا يتزوجون من عموم الناس إذا كانت الفتاة جميلة. لم يستسلم الهاشميون بسهولة، فقد قاوم الإمام البدر بعد هروبه من صنعاء، وبدعم من أطراف خارجية تمكن من تجميع أنصاره وفي مقدمتهم أبناء العائلات الهاشمية، وفرض على الجمهوريين خوض حروب ضارية ضده، وحاصر العاصمة صنعاء عام في فبراير عام 1968، ووقعوا مع الملكيين اتفاقا لإنهاء الحرب بعد اعتراف السعودية بالجمهورية اليمنية. بعد انتصار ثورة الجمهورية، بدأ الهاشميون بوضع استراتيجية جديدة للملمة أنفسهم، أثمرت بتأسيس المجلس الأعلى لحكماء آل البيت عام 1971 على يد أحمد الشامي الذي كان عضوا في فريق المفاوضات الملكي مع الجمهوريين. انطلق الشامي في عملية إعادة ترتيب البيت الهاشمي، وضم المجلس الأعلى في تشكيلته الأولى أبرز الهاشميين، وفي مقدمتهم يحيى بدر الدين الحوثي والد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين، الذي انشق بعد ذلك عن المجلس الهاشمي وذهب إلى إيران عام 1992، وتوفي في صنعاء عام 2010. ومن ضمن تشكيلة المجلس اللواء يحيى المتوكل، الذي تقلد مناصب رفيعة منها سفير اليمن في باريس وواشنطن، ومحافظ إب، ووزير داخلية، ورئيس الدائرة السياسية العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتوفي عام 2003 في حادث سيارة قال البعض إنه مدبر، إضافة إلى المؤسس وعشرة أعضاء آخرين من عائلات هاشمية عريقة. يرى المحلل الدكتور رياض الغيلي في كتاب بعنوان التنظيم السري للهاشميين في اليمن أن أبرز استراتيجيات هذا التنظيم كانت التغلغل في جسد المجتمع اليمني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

0: والقضائية، وقال إنه استطاع الدفع بالعديد من قياداته إلى هرم السلطة، وأبرزهم مؤسس المجلس الأعلى أحمد الشامي الذي صار عضوا في المجلس الجمهوري ومن ثم سفيرا في لندن وواشنطن، والقاضي عبد القادر عبد القادر الذي تقلد منصب وزير العدل وساهم في تعيين هاشميين كثيرين في الجهاز القضائي. أما من يوصف بالعقل العسكري للحوثيين، اللواء يحيى الشامي ابن أخي المؤسس أحمد الشامي، فقد تم تعيينه قائدا عسكريا للمحور الجنوبي شمال البلاد، ثم محافظا للبيضاء وصعدة ومأرب بعد الوحدة، وسفيرا لليمن في عدة دول. ويقول الغيلي إن الهاشمية السياسية كان لديها استراتيجية أخرى، هي افتراق القوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لأكثر من 28 عاما. فقد عين عضو المجلس الأعلى اللواء يحيى المتوكل أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام عام 1995، وانضم إلى المؤتمر الشعبي مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن الحزب، كما عين طارق الشامي مسؤولا عن الدائرة الإعلامية العليا للحزب. البرلماني عبد العزيز جبري يتحدث عن هذه الطبقة من الهاشميين السياسيين الذين صعدوا إلى مناصب عليا وتمكنوا عبر دهاء ومكر سياسي السيطرة على مراكز قوى متعددة داخل جسد الدولة اليمنية على مدى عقود مضت.
1: كيف تعيش أنت هذا المشروع؟ من خرجوا الناس هذا؟ من كيف من خرجوا بهذا الفكر؟ أنا قد ربما أننا يعني أنني هؤلاء الناس التي أتوا من كوف مران نتيجة للصراع، نتيجة للحروب، نتيجة للموروث العفن الذي في روسهم، أنهم يعني من أفضل الناس وأنهم من سلالة مدري من، وأن جدتهم علي أبن أبي طالب وأن جدتهم مدري من وأن كذا، ومن حقهم أنهم يستعبدوا الناس ومن حقهم أن يهينوا الناس. أنا في الناس الذي في ساكنين في العواصم الذي كانوا يقدموا أنفسهم كمدنيين، ودلقاهم دكاترة في الجامعة، ودلقاهم في الوزارات، وتجهدهم في منظمة المجتمع المدني يقدموا أنفسهم من هؤلاء السلالة. الآن تماهوا مع هذا المشروع. كنا نعتبر هؤلاء الشخصيات، هؤلاء الناس، هؤلاء الكذا، ناس نقول شوف على رقي فيهم وعلى وما عند ما يخابرك يقول لك أهلا سيدي، حاضر سيدي، تقول ما هذا والله ملكة، ما هذا من المفروض نحن نتعلم منهم. اكتشفنا في اليوم من الأيام أنهم تحولوا إلى أداة في ذا المشروع الإجرامي. أنت تلاحظ الآن موجود في كل الأحزاب، موجود في كل المنظمات، موجودين، وهم الذي الآن يلعبوا دور خبيث داخل الأحزاب، داخل المؤتمر الشعبي العام لديهم جناح، داخل حزبنا لديهم جناح، داخل الحزب الاشتراكي، الحزب العلماني، الحزب التقدمي، الحزب اليساري، داخلهم من هذا السلالة موجودين داخل، تلقاهم متماهين مع هذا المشروع العفن. للأسف الشديد دخلونا في متاهات ما كنا في وادي هذا كنا متعايشين، كنا ما نعتبر أنفسنا يعني نحن واحد، أبناء يمن واحد، أبناء أسرة واحدة، أبناء مجتمع واحد. جاء من فرقنا، جاء من شتتنا، جاء من يعني نبهنا أن هذا جده مدري من، وهذا من سلالة مدري من، وهذا عربي، وهذا فرسي، وهذا هاشمي، وهذا مدري من. يعني هذا ولا الناس يعني مزقوا النسيج الاجتماعي لليمن، نسيج الاجتماعي للمجتمع. القضية مش قضية الآن يعني قتل الناس وتدميرهم وتفجير البيوت. يا أخي البيوت هذه ستعمر، ستأتي بيوت يعني نستطع أن نعمرها عمرناها، ولا نستطع يعني نعيش مثلنا مثل ما عاشوا الأولين. لكن أيضا أساءوا لأبناء الشعب اليمني. هذا السيد وما سيد، سيد إيش؟ سيد نسبة إنه إيش؟ إنه سيد كإيش؟ إيش يعني صفة إنه سيد؟ إنه من سلالة رسول الله؟ أش يترتب على هذا؟ هل الدين الإسلامي هذا جاء من أجل أنه ما يقوع سيد والآخرين عبيد؟ هذا بيسيء للدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين مساواة ودين محبة ودين سلام. إذا هو بيعتبر نفسه أنه من سلالة كذا، الناس ما دخلوا الإسلام من أجل أنك تجي تقتلهم، الناس دخلوا الإسلام من أجل أن فيه دين مساواة. إذا وبعدين أنت بتعتبر نفسك أن الثاني عرب وأنت سيد، إذا بتعتبر يعني بهذا في هذا العالم تقول أنك مش يمني. إذا ما دام أنت مش يمني، مش حق من حقك أنك تعيش في هذا البلد، ما دام أنت مش يمني ولا تنتمي لهذا، وأنت جيت من أجل أنك تقوم بهذا الدور الإجرامي في هذا البلد، فما عليك إلا أن تعود إلى أصولك، إن كانت أصولك من فارس فلتذهب إلى فارس يا أخي وتبعد عن الشعب اليمني، وإن كانت أصولك بتعتقد أنك هاشمي وأنتك من أسرة النبي فاذهب إلى مكة فعود من حيث أتيت.
0: يشكل الهاشميون الذين يقدر عددهم 10% من اليمنيين العمود الفقري لجماعة الحوثيين، وتظهر ذلك أسماء قتلاهم المكتوبة على لوحات المقابر في صنعاء وصعدة وغيرها. ويتوزع الهاشميون على العديد من المحافظات خاصة في الشمال. لا يثق الحوثيون بمن لا ينتمي إلى الهاشميين، وبمجرد دخولهم إلى صنعاء وسيطرتهم على الحكم بدأوا بإصدار قرارات تعيين شملت جميع مرافق الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وتعيين مشرفين حوثيين في المؤسسات الحكومية والمحافظات والمعسكرات ممن يدعون انتماءهم إلى آل البيت أو من يسمون بالهاشميين. لن يجد الباحث في مؤسسات الدولة مؤسسة حكومية تخلو من الهاشميين، حتى أن قرارات المشرفين أصبحت اليوم نافذة قبل قرارات الوزارة، ومكنت هذه التعيينات الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة وفي مقدمتها المؤسستين العسكرية والمالية. واستحوذ آل الشامي على نصيب الأسد من هذه التعيينات باعتبارهم من ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للهاشميين. ويعتبر الباحث السياسي ثابت الأحمد أنه لا يمكن الفصل بين الهاشمية السياسية والحوثيين، فالحوثيون هم جزء من الهاشمية السياسية وهم الحاملون الرئيسيون للمشروع اليوم وعموده الفقري. ويرى أن الحوثيين يشكلون خطراً ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على الهاشميين كونهم يبحثون عن حقوق وهمية تنطلق من زعمهم بأحقيتهم في الحكم. واحد من النماذج التي تدلل على صحة فكرة اقتران الهاشمية السياسية بالحوثيين هي ما سيطرحه أحد مشايخ مديرية الرضمة بمحافظة إب، عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الواحد الدعام، وهو يتحدث حول حرب أهل المنطقة مع هذه السلالة التي بدأت منذ وقت مبكر باستيراد بعض الأفكار الحوثية وإظهارها للعلن مع بزوغ أحداث 2011.
2: لا، احنا قاتلنا قبل دماج، قبل دماج بأكثر. وأما
3: لا، دماج هي استهدفت في 2011
2: وإحنا في 2011.
3: أيوه، في وقت واحد.
2: أيوة، قبلهم في مسافة.
3: لماذا؟
2: لماذا؟ لأنه عندنا كثافة من هذا الذي هم على الذمة، الذي هم الهجر، وهم أرادوا أن يعملوا حفل، قالوا ساعة يقولوا استشهاد الإمام علي، ساعة أنه اليمن أسلم على يد الإمام علي. قلنا اليمن آمن بالرسالة، وقعوا ريال وبطلوا لكم الخرافات هذا الذي بيجيبها الحوثي. ماتوا من صعدة وفتحوا صالات حسينيات، احنا نسميهم يسموها صالات ولكن هي بالأساس حسينيات، يخزنوا فيها ويجتمعوا في هناك، وفتحوا في بعض القرى الذي منهم هذا الذي فيهم هجرة. فيعني عملوا دعوة لأربع محافظات أو خمس محافظات، ما دعوا شيء لشخص قحطاني جنبهم من القرى الذي جنبهم يقولوا تفضل يا فلان معانا، إلا من هذول الذي هم الهجر والذي هم على الذمم. هذا اعتبرناه إعلان حرب وتفرقة وعنصرية. هم يعني على ذمة الهجرة، يعني ما يجب شان يحارب، ما يجب شان يقاتل، ما بيغرمش. وبعدين بقي القتال بينهم. أنا كنت في إب، وحتى ناس كانوا مؤيدين معنا كثير، واستمر الحرب سنة أو سنتين. وبعدين حتى آخر مرة أجوا لنا قادة اللواء 55 وقالوا أن إحنا نقول لك أن علي عبد الله صالح تحالف مع الحوثي بإنقلاب على عبد ربه. قلنا يا أخ شو، قلوا له يعني الحوثي له مشروع خاص، هو مشروعه يقوم ولد الرئيس جمهورية، والحوثي مشروعه يرسخ المذهب الاثناعشري ولاية الفقيه، وقالوا يطهر بيت الله الحرام. وهذا يعني قلنا لهم هذا ما وارد يا رجال. قالوا هذا الطائرة اطلع ولا تحاربهم، يعني قدوا آخر يوم يعني عندما قد وصلوا دماء وصلوا يريم ومشوا من صعدة ما حد قرح قدامهم بدنا.
3: هذا في 2013 ولا 14؟
2: 2014. وبعدين هاجموا علينا الحوثيين قاتلناهم حتى أنه قتل ابني وقتل ابن أخي وقتل ابن عمي وقتل نسيبي تقريبا 50 جروح بالغة و50 جروح طفيفة. وبعد ذلك عندما انسحبوا
3: أسلم.
2: ولو كنا إحنا يعني نريدهم هم من هذا ولا للذمة مثل الضحياني وغيره كان إحنا ذبحناهم هم ما رثيوش لو هم ناس يعرفوا بيقولوا لا هو أسلم الأسراء وإحنا ما ندحكش بيته وقد انسحبوا الناس من البيت ولكن دمروا البيت وفجروه ونهبوا بعدين كل ما نملكه من سيارات من أشياء من داخل البيت من أشياء وحق الأبيار والمزارع وكل شيء.
0: تفاعل الكثير من الهاشميين الذين يؤمنون بالقداسة وبأحقيتهم بالولاية مع مشروع الحوثي، ولكن يرى مراقبون أن هناك خلافات مؤجلة داخل التنظيم الهاشمي، فإذا تمكن الحوثي من الحكم والسيطرة على اليمن واستتب الأمر له ستقوم عليه أكثر من أسرة هاشمية لطلب الإمامة. والتاريخ شاهد على أنه في عصر واحد كان هناك 6 أئمة أو 7 بحسب بعض المصادر، كل منهم يطالب بالإمامة لنفسه ودارت بينهم صراعات دموية. تصاعدت مؤخرا الأصوات التي تنادي بتجريم الهاشمية السياسية بعدما قامت به منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية، وارتفعت أكثر بعد التفاف جزء كبير من العائلات الهاشمية حول الحوثيين. وقبل فترة قصيرة عقد مركز الدراسات اليمنية يمنيون ندوة في جامعة يو بي ام الماليزية تحت عنوان الهاشمية السياسية وخطرها على الأمة اليمنية، أوصت بتجريم الهاشمية السياسية دستورياً والكشف عن جرائم الهاشميين منذ قدوم الهادي حتى عبد الملك الحوثي. ويقول ثابت الأحمد إن الحوثي حلقة صغيرة في سلسلة طويلة، وما لم تقر الدولة في المرحلة القادمة قانوناً يجرم الهاشمية السياسية فإن الداء سيبقى سواء بالحوثي أو بغيره، لأن سقوط الحوثي لا يعني سقوط المشروع الإمامي، فقد رحلت أسرة حميد الدين في 60 القرن الماضي لكن الفكرة بقيت وخرج معها عبد الملك الحوثي. يتفق معه أيضا الفنان فهد القرني رئيس شعبة الفنون في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.
4: أنا أقول هو بالأخير وأنا جاي من الجبهات وأعرف ما عند الحوثيين وأعرف ما عندنا، سننتصر وسنكنس هؤلاء السلاليين إلى مزبلة التاريخ. لكن هل سيعودوا؟ نعم. لماذا؟ أنا قلنا لهم إذا لم نكنس هذه السلالات كنس نهائي ونخلق دستور يجرم ويحرم على هذه الأسرة السلالية القذرة أن تقتلنا لمرة أخرى وأن تتواجد في مؤسساتنا كسلالة وليس كأفراد يمنيين وطنيين، علينا قلنا لهم أن نترك الخيام موجودة في يدهم، لأننا سنعود لها، مش إحنا أبناءنا سيعودون لها، اتركوا الخيام مع عيالنا بيرجعوا. الحوثيين الهاشمية السياسية إذا دخلنا صنعاء وسندخل وتم النصر عليهم سيعودون بعد 60 سنة، ما هم عادوا بعد 26 سبتمبر. ليش؟ لأنه ظهر من ثوار 26 سبتمبر من يتحدث بمنطقة الآن، من يقول من قل الزبيري، يوم الزبيري طالب، طبعا كثير من اليمنيين لا يعرفوا أن الزبيري من أهم أسباب مقتله أنه طالب بمواد دستورية تمام تجرم وتحرم السلالية أو الدعوة السلالية أو الاصطفاف السلالي، لأن الزبيري دعا إلى كنس ثقافي لهذه السلالة، سلالة أبو جهل التافهة، لأنه كان يعلم أنهم سيعودون. ما هو التاريخ يقول لنا عادوا لألف سنة؟ ظهر من قال للزبيري لا، هذه دعوة، وسيظهر من يقول لنا لا. اليوم أنا سأطالب مثلا، أطالب الآن اليمنيين خطوتين: الكنس النهائي لهذه السلالة ومواد دستورية وقانونية تجرم وتحرم، ألا ننسى ما فعله الهاشميين السياسيين فينا، أن نحمل هذه الأسرة الدم الحاصل لليمن اليوم، عبد الملك الحوثي، بيت الحوثي، الديلمي، كل هذه الأسر التي تقتلنا اليوم تتحمل الدم اليمني علينا أن نحاكمها ونحاسبها وأن نحذر أن يعودوا إلى مؤسساتنا ليقتلونا ويتسللوا ويتغللوا ويبنوا اللوبيات القذرة ليعودوا صياغة أنفسهم من جديد. أنا اليمني الحمير السبئي، أنا أحق بحكم بلدي كيمني. لا تأتي هذه السلالة الغير يمنية لتحكمنا وتقتلنا، إما أن نقبل أن تكون حاكمة أو تذبحنا وتدمرنا وتشردنا وتدمر بيوتنا. يا أخي الحبيب، الهاشميون يدمرون بيوت اليمني من 1000 سنة، الهاشميون يفجرون المساجد من 1000 سنة، الهاشميون السياسيون يدمرون حياتنا من 1000 سنة. نحن قلنا أن الوطنيين من الهاشميين، وهم قليل، هم لا، على فكرة من يقف الآن معنا في الجبهات من الهاشميين هم الهاشميين الحقيقيين، هؤلاء إيرانيين. عبد الملك الحوثي مش يمني، عبد الملك الحوثي قواد إيراني، عبد الملك الحوثي عبارة عن أصوله إيرانية، ما هو يمني يا أخي، هؤلاء الأسر غير يمنية. الهاشميين الحقيقيين الذين سيقبلون، وأنا كلامي واضح، كل هاشمي اليوم مطلوب أن يحدد موقفه. هل أنت تنتمي إلى هذه الأرض وإلى هذه بمشروعك الوطني أنت يمني؟ على العين والرأس. فليتفضل الهاشميين أو من يدعو أنهم هاشميين بوطنيتهم يعيشوا معنا كأبناء وطن واحد، يحكمنا دستور وقانون، هذا لا غبر عليهم. أنا لا أدعو لكنس كل من ينتمي للهاشمية من اليمن، من سيقول هذا هو أحمق ومتعالي وغير منطقي، والدليل أننا قبلنا نتعايش معهم. لكن عليهم أن يتفهموا حنقنا اليوم من هذه الأسرة الغير يمنية، عليهم أن يتفهموا اليوم غضبنا من هذه الأسرة الهاشمية السياسية والهاشمية السياسية ومن هذه الأسرة الغير يمنية، لأنها تقتلنا لألف سنة، كل 80 سنة وظهروا من جديد يذبحونا. إحنا هاشميين أحق بمالكم، أحق من يعتقد أن الصراع الآن يخلو من هذا المنطق، أقول له أنت خارج الكون. ومن سيطالبني اليوم ويطالب غيري أن نتغاضى عن شيء اسمه الهاشمية السلالية والهاشمية العسكرية اليوم والهاشمية الإرهابية اليوم، من سيطالبنا أن نتغاضى عن هذا؟ أقول له أنت يا أخي، أنت تريد أن تعطيهم بذرة البقاء ليبقوا بعد 80 يشردوا أبناءنا وعيالنا يهربوا لمأرب، يهربوا بس هذه المرة إذا سمحنا لهم أن يبقوا لهذه السلالة القذرة، سلالة أبو جهل وأبو لهب، أن تبقى أبناءنا لن يهربوا لمأرب إلى المهرب.
0: الصراعات التي تحدث اليوم بسبب هذه الجماعة التي تدعي حقا إلهيا في الحكم وتسفك الدماء في سبيل تحقيق ذلك تطيل أمد الحروب وتزرع الثارات التي قد لا تنتهي. ولذا يوجه عدد من المطلعين ومنهم العميد الركن مراد طريق نصائحهم لأتباع هذه السلالة بالحذر من التاريخ ومحاولة إيقاف الإجرام الحوثي وعدم الوقوف معه، لأن اليمنيين لن ينسوا ما يحصل لهم اليوم بسبب هذه الأفكار الكهنوتية.
5: الجماعات المغامرة يعني عندما ينفلت العقال تصل إلى أمور قد لا تحلم بها حتى في أحسن الأحلام أو أروعها، تستولي على مقدرات الدولة وعلى شيء من الهيلمان ومن السطوة ومن القوة ومن يعني تعتج عليها. طبعا هي عندما قدمت إلى هذا الشيء هي لم تكن تتحسب لأي شيء. أنا أريد أن أوجه كلمة للأسر الهاشمية من سكان صنعاء بالذات، كل ما يزرع اليوم سيحصد غدا، ومن أتى من صعدة ومن سفيان ومن مارب ومن كل أرجاء اليمن هو لا يرى أنه سيحمل جريرة الغد كما استحملها أنت. عدم إيقاف ما يحدث في صنعاء من إهانة وإذلال وتصفية وتدمير سينعكس مستقبلا على نظرة المجتمع عليكم، وقد ينعكس برد فعل قريب أو بعيد، وهذا ليس في صالحكم ولا في صالح النسيج الاجتماعي لليمن ولا في صالح أسر لها من الاحترام في المجتمع اليمني ولها من الريادة وتصدر المشهد الكثير ولها من الممتلكات الكثير. فأنا يؤسيني أن أرى النساء يضربين يعني وأن تصف الناس على الهوية وأن يتم تدمير بيوت الناس. يعني هل هذه الدولة التي تنشدوها أو تريد أن تقدموها لنا؟ يعني هل تدمير بيوت الناس سيجعلكم تأمنوا أو تنتصروا الانتصار؟ هي معركة طويلة وكل الاحتمالات فيها واردة. فأدعو العقلاء من الهاشميين في صنعاء تحديدا وفي سائر أرجاء اليمن بأن يعيدوا الميليشيات المنفلتة إلى عقالها وأن يعتذروا للناس وأن يحاولوا لملمة الجراح وأن لا يؤذوا أكثر مما سبق، فالجروح ستظل تنزف والأمر له ما بعده، ولا يتم شيء إلا بمشروع عادل ونظيف، لا بالهدم ولا بالقتل.
0: وقبل أن نختم هذه الحلقة، يضع بين أيدينا عضو مجلس الشورى شيخ عبد الواحد الدعام بعض النقاط المهمة في مسألة التعامل مع هذه الجماعة السلالية وكل من أيدها أو تواطأ معها على قتل الشعب اليمني.
2: أنا نصيحتي، إذا أردت أن تقتل الحية فعليك أن تقطع رأسها. الجيش قد بيهاجم صعدة، فيجب تكثيف الجيش إلى صعدة ونقص رأس الأفعى في صعدة، وأيضا الذي بالمشرفين والمقاتلين الذي خرجوا من صعدة ووزعوهم في المحافظات، كل واحد بيعرف إن قد الهجوم قريب بيته بيرجع يدافع عن بيته ويرجع يسلم نفسه. وأما تحرير صنعاء فقد مدافعنا قريبة يعني منه معدلة بس مسافة بسيطة لنقيل ابن غيلان والصمع وهنا تضرب المطار. أنا أنصح أنه مهما قالوا عدم تضرب البيوت، أن جميع القادة الحوثيين كل قايد حوثي يضرب بيته مثل ما بيضربوا الجوامع يضربوا المصلين وبيوت المواطنين. طيب بيوت تعز حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت دي ناعم حلال لهم وهم بيضربوا أطفال ونساء، بيوت بريس وغيرها وبيوت في سرواح في نهم في أرحاب في بيحان في أي مكان بيضربوا البيوت هو حلال لهم بالمدفعية، مدفعيتنا الذي اشتريناها من قوة الشعب اليمني. يضربوا مارب ويضربوا اليمنيين، تحرير العاصمة قريب، هذول الدخلاء الذي يكون دخلاء على الشعب اليمني وبل دخلاء على الأمة العربية، وبعضهم يقول لك هو هاشمي، أنا أكذبهم أنهم هاشمين، والآن أصبحوا هو عار على الشعب اليمني. إن الجار هذا يصبح هو السيد وانت العبد، يصبح هو القائد وانت يقودك أنت أو يرشيك بالفلوس، يأخذ من بلدك أو من أرضك ويرجع يرشيك أنت ويقول لك تعال كن حارس نقطة أو لا كن امسك هذا البندق وقاتل. لا، يجب عليهم أن يقاتلوا هذول الأديال إيران، يقاتلوهم جميعا، ويجب عليهم أن يحرروا أنفسهم، لأنه إذا قاتلهم بيحرر بيكون ولد حر بدل ما يبقى ولد عبد يحبب الركب. أنصح أبناء الشعب اليمني الوحدة والتكاتف وتحرير أنفسهم من هذه الشرذمة المجرمة الخبيثة، يطهروا أنفسهم ويطهروا بلادهم حتى يكون النصر قريب بإذن الله.
0: إذن مستمعينا الكرام، ما دام التاريخ يعلمنا ويعيد الدروس علينا، فالعار كل العار ألا نتعلم منه، خاصة ونحن على مشارف بناء دولة يمنية اتحادية جديدة نحقق فيها أهداف الثورة الأم، ثورة 26 سبتمبر 1962 التي لم تتحقق حتى اليوم، ونطبق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع، فلا سيد ولا عبد، لنقف أمام القانون سواء. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، في رعاية الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: أبو زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم.
1: من الوهلة الأولى لاندلاع ثورة 26 من سبتمبر 1962 هب أبناء ردفان كغيرهم من ثوار الجنوب لمساندتها. كان الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة الاسم الأشهر في تاريخ اليمن النضالي في الصفوف الأولى للمواجهة، وبقرار اتخذ من صنعاء والعبوس اشتعلت جبال ردفان بالمقاومة. قام الإنجليز بعدة حملات عسكرية لإخضاعها باءت جميعها بالفشل، وبالفعل كانت تلك الثورة نواة للكفاح المسلح والضربة القاسمة التي أجبرت المحتل على المغادرة. مرحبا بكم.

تعود المقدمات النضالية لأبناء ردفان إلى العام 1881، وهو العام الذي احتل فيه الإنجليز منطقة الضالع. رفضوا عام ذلك الضرائب الجائرة، فأرسل المحتل حشدا من عساكره لتأديبهم. تصدى الثوار لهم ببسالة، أذعن الإنجليز حينها للأمر الواقع وطالبوا بالحوار. بعد تلك الواقعة ب61 عاما، قام أبناء ردفان بانتفاضة أخرى العام 1942. تولى الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة مهمة قيادتها. نجح بالهجوم على ثكنة عسكرية في جبل الحمراء، تمكن من القضاء عليها، ذاع صيته، وصار الجمال النحيل بطلا لا يشق له غبار. حددت ثورة سبتمبر منذ اللحظة الأولى لانطلاقها حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة لا تعترف بالحدود الشطرية، وعلى اعتبار أن الشعب اليمني شعب واحد يؤمن بالله وبأنه جزء من الأمة العربية. عبر الشعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث العظيم، وفي شوارع عدن خرجت الجماهير محتفية، وبدأت طلائع المتطوعين تتجه شمالا ليقوموا، وقبل أن ينتهي ذلك العام، بإعادة تنظيم أنفسهم في إطار سياسي يمثل أبناء الجنوب، وسموا تنظيمهم بهيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أواخر مارس 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين، مجموعة بقيادة الشيخ لبوزة وأخرى بقيادة سيف مقبل القطيبي. سطروا في عبس والمحابشة صفحات ساطعة من الإقدام، وفي قريتي الوعيل ومفتاح سجلت مجموعة الشيخ لبوزة أروع انتصاراتها. بدأ المصريون المساندون للثورة يفكرون جديا في إيجاد إطار سياسي يلم شتات الجنوبيين المتواجدين في الشمال، يستطيعون من خلاله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال. وبدأت الحركة التي كان يقودها في الجنوب فيصل عبد اللطيف الشعبي، وفي الشمال مالك الإرياني. توجه قحطان محمد الشعبي من القاهرة إلى صنعاء، وتم تعيينه مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب، وقد استطاع الأخير خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة الجنوبيين. عقدوا أكثر من اجتماع، ومن هؤلاء جميعا تشكلت النواة الأولى لحركة التحرر الجنوبية. اتفقوا على توحيد جميع القوى الوطنية في إطار جبهة موحدة، واستقر الرأي على تسميتها باسم جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. هكذا، وكما بدأ أحرار الشمال نضالهم من عدن، بدأ أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء تحت شعار الاستقلال والوحدة. حين زارت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة صنعاء في 29 مايو 1963، نظم الجنوبيون مسيرة حاشدة تحركت من العرض إلى دار الضيافة حيث تقيم اللجنة، وسلموها مذكرة حددت مطالبهم بالاستقلال. ثم توجهت المظاهرة إلى منزل الرئيس السلال وسلموه نسخة من تلك المذكرة، وطالبوه بدعم الكفاح المسلح وفتح مكتب للجبهة وتعيين قحطان الشعبي رئيسا لمصلحة أبناء الجنوب. وقد كان قتال أبناء ردفان في جبال حجة مشرفا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء، وذلك بعد أن أعلن من ذات المدينة عن تأسيس جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أصدرت الأخيرة بيانها التحرري في 5 يونيو 1963. كان الشيخ راجح لبوزة والشيخ سيف مقبل من الموقعين عليه. التقوا بعدها بالرئيس عبد الله السلال، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى الشيخ لبوزة قيادتها. غالبية البيانات التي صدرت حينها عن التنظيمات السياسية الجنوبية كانت تعتبر اليمن إقليما واحدا شمالا وجنوبا وجزءا من الوطن العربي الموحد، وقد كانت تلك الشعارات تؤذي الإنجليز وحكومتها الاتحادية. في الأسبوع الأول من يوليو 1963 عقد في قرية حارات ناحية الأعبوس تعز اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء حركة القوميين العرب. تم فيه الاتفاق على توسيع دائرة التحالفات الجنوبية على قاعدة الكفاح المسلح وإضافة كلمة القومية لاسم الجبهة. ذكر سلطان أحمد عمر أحد أولئك المجتمعين أن قيادة الحركة اتخذت في ذلك الاجتماع عدة خطوات حاسمة، أهمها الإعداد للثورة واختيار جبال ردفان لتفجيرها، وهذا يعني أن ساعة الصفر حددت مسبقا ومن جبال الأعبوس. توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيين إلى مدينة تعز وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة، وفتحوا مكتبا لها ونشروا الميثاق القومي.
19 أغسطس 1963 عقد في مدينة تعز اجتماع كبير ضم غالبية ثوار الجنوب الفاعلين، أخذت الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها 7 تنظيمات سرية، وهي حركة القوميين العرب والجبهة الناصرية في الجنوب المحتل والمنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل والجبهة الوطنية والتشكيل السري للضباط الأحرار والجنود الأحرار وجبهة الإصلاح اليافعية، وانضم إليها آخرون. عاد الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس 1963 وبحوزتهم أسلحتهم الشخصية وبعض القنابل، وحين علم نايم ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك أرسل إلى الشيخ لابوزا ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال مرة أخرى. رد بطلون الثائر عليه برسالة قوية وأرفقها بطلقة رصاص. البطل لابوزا أملى لكاتب رسالته موجها كلامه للضابط الإنجليزي: عدنا إلى بلدنا ولم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية ونحذركم من اخترق حدودنا. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا وتقدم في اليوم التالي صوب ردفان، ألقى القبض على مجاميع قبلية عائدة لتويها من الشمال، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 من أكتوبر 1963 مواجهات شديدة بين الطرفين استمرت 4 ساعات انتهت قبل أن ينتصف نهار ذلك اليوم بسقوط الثائر لابوزا شهيدا عن عمر يناهز 64 عاما متأثرا ب3 شظايا لقذيفة مدفعية اخترقت جسده الطاهر. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب من القاهرة النبأ الفاجعة، وبعد مواراة جثمان الشهيد مشعل الثورة وفارسها المقدام تعهد الثوار فوق قبره على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بالليل قائدا لهم وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأس الشهيد مقرا لعملياتهم العسكرية. إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جدا، ولذلك توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بالليل راجح لابوزا إلى إب وتعز ثم صنعاء طلبا للدعم والمساندة، وكان أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام وقد تم نقلها على الأكتاف إلى مقر قيادتهم. وقد عمل بالليل بعد عودته من الشمال على إكمال مهمة أبيه، نجح في لم شمل القبائل المتصارعة ليصبح أبناء ردفان يدا واحدة في مواجهة الإنجليز وأذنابهم. سعى الإنجليز لكبح الثورة في مهلها، قاموا خلال العام 1904 الجنود عدد كبير من الد، وما إن أقئرات الهليكوبتر كتيبة من الجنود فوق الهضاب المشرفة على وادي ربوة ووادي المصر

صح. حتى انهار الثوار عليها بالضرب من بنادقهم لتسارع القيادة الإنجليزية بوقف هذه العملية نهاية ذات الشهر. ثم عادت وأمرت باستمرار إنزال الجنود، وبالفعل أنزلت 3 فرق أحاط بهم الثوار وأجبروهم على الرحيل مشيا على الأقدام. قام الإنجليز بعد ذلك بحملتهم الثانية رستم، سيطروا فيها على وادي التيم ووادي ذنبة. نجح الثوار بعد أن وصلهم الدعم في استعادة تلك المناطق وقتل عدد من الجنود. ثم قام الإنجليز أواخر مارس 1964 بإرسال سرب مكون من 8 طائرات من نوع هنتر لضرب حريم، وهو التعدي الصارخ الذي أثار سخطا عاما في الصحافة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة. بعد فشل الحملة الثانية منتصف إبريل من ذات العام، قرر الإنجليز القيام بعملية عسكرية كبرى بقيادة الجنرال جون كابون القائد العام للقوات البرية في الشرق الأوسط، وهي قوات خاصة بلغ عدد الجنود المشاركين بها حوالي 3000 جندي وضابط، واستمرت لحوالي 25 يوما، وكسابقاتها كان مصيرها الفشل الذريع. زار الرئيس المصري جمال عبد الناصر اليمن في 23 إبريل 1964 وألقى من مدينة تعز خطابا حماسيا عد نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن المعاصر، وكان الشرارة التي أشعلت حرب التحرير الشاملة انطلقت بموجبه عملية صلاح الدين، وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات المدينة وقرينتها قعطبة ملاذا آمنا لثوار الجنوب. الحملة الرابعة كانت بقيادة بيلكر، استمرت من 11 حتى 23 من مايو من ذات العام. الحملة الخامسة من 24 مايو إلى 23 أغسطس 1964 بقيادة بلير ثم بيلكر، كان الهدف منها السيطرة على جبل الحورية أعلى قمة في ردفان، إلا أن الثوار تصدوا لهم، أسقطوا طائرة هيليكوبتر وأعطبوا 2. لم يسترح ثوار ردفان لحظة، تمكن الإنجليز نهاية العام 64 من تضييق الخناق عليهم، تمترسوا في المرتفعات الوعرة الصعبة المسالك، ظلوا أياما بلا ماء ولا طعام ولا ذخيرة، حتى الهواء لم يكن سوى غلالة كثيفة من رائحة البارود، الأمر الذي زادهم قوة وصلابة. لم يتزحزحوا عن مواقعهم قيد أنملة، تغلبوا على جميع المعوقات وأثبتوا للجميع أن الثورة مستمرة وأن بريطانيا يمكن هزيمتها. تأكد حينها للقاصي والداني نبل مطالب الثوار وقوة شكيمتهم وقساوة المحتل وحقارة عملائه، خاصة بعد أن مارس الآخرين جرائم حرب شنيعة في حق ردفان وأبنائها. أخذت طابع الأرض المحروقة، سمموا الآبار وزرعوا الألغام وقصفوا المنازل وتسببوا بكارثة إنسانية فظيعة نزح بسببها آلاف المواطنين إلى الضالع وماوية وعدن. وما هي إلا أيام قلائل حتى ضجت شوارع تلك المدينة بالثورة. ولم يكد ينتهي العام 1965 إلا وهناك 12 جبهة مفتوحة في أرياف الجنوب، ساهمت عمليات عدن الجريئة في تخفيف الضغط عليها، وصارت ردفان في فم كل ثائر حسب أغنية شهيرة للفنان محمد مرشد ناجي. لتتكلل تلك التضحيات برحيل المحتل نهائيا في 30 نوفمبر 1967. الثورة قضية صادقة وفعل مستمر، وهي قبل هذا وذاك إنسان حر يضحي دون من، وجغرافيا صامدة تختزل الوطن. وكما لكل صمود ضريبة فإن لكل انتصار ثمنا، ويبقى 14 أكتوبر 1963 ثورة ردفان الذائعة الصيت واجهت أعتى احتلال وانتصرت، وهو انتصار محسوب لكل اليمن، والتاريخ يقول أصحاب الأرض باقون والغزاة دوما إلى زوال. ألقاكم في الحلقة القادمة.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز ما جاء فيها. الدكتور عبدالله العليمي: تضحيات الآباء والأجداد تستوجب الوقوف إجلالا وإكبارا أمام تضحياتهم العظيمة. قواتنا المسلحة تنفذ أكثر من 2200 عملية استهداف لمراكز قيادة والسيطرة ومخازن وآليات ميليشيات الحوثي. وزير النفط والكهرباء يبحثان مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون في مجالات النفط والطاقة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي أن تضحيات الآباء والأجداد الذين أشعلوا ثورة الحرية والكرامة عام 1963 وسطروا بدمائهم ملحمة وطنية خالدة توجت بالاستقلال وفتحت فصلا جديدا في تاريخ جنوب اليمن، تستوجب من الجميع الوقوف إجلالا وإكبارا أمام تضحياتهم العظيمة. وقال الدكتور عبدالله العليمي في تدوينة على منصة إكس بمناسبة العيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة: اليوم يواصل الأبناء والأحفاد مسيرة الصمود والنضال في مواجهة مشروع الهيمنة الإيرانية وذراعه ممثلة بميليشيات الحوثي الإرهابية التي جرت على شعبنا الويلات والمآسي، وامتد خطرها ليهدد أمن الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذي يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، فضلا عن تهديد أمن الملاحة الدولية ومصالح العالم. وأضاف إن الجنوب الذي تحطمت على صخرة صمود أبنائه وتضحياتهم أوهام الميليشيات الحوثية عام 2015 لن يكون اليوم ولا غدا ساحة لعودتها أو تمددها، وما تجسده عملية فجر اليمن من عزيمة وإصرار يؤكد أن معركة التصدي لهذا المشروع ماضية بثبات، وأن إنهاء خطره يستوجب توحيد الصفوف وحشد الطاقات وتكامل الجهود على امتداد الوطن شمالا وجنوبا، مؤكدا أن إرادة الشعوب التي تصنع الانتصارات لا تكسرها مشاريع الهيمنة والاستبداد، وعجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء. وجدد عضو مجلس القيادة أن قضية الجنوب عدالتها وتضحيات أبنائها وتطلعاتهم لا تقبل الاحتكار والاختزال، ولا يمكن أن تكون ورقة للمساومة وتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن أبناء الجنوب بمختلف مناطقهم وتوجهاتهم الذين يعملون اليوم من أجل أمنه واستقراره ويواجهون بعزم وإصرار الميليشيات الحوثية هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مكانتهم السياسية ومستقبلهم بإرادتهم الحرة بعيدا عن الوصاية والإقصاء. وعبر عن شكره وتقديره مقرونين بكل مشاعر التحية والإجلال لتعز الصامدة ولحج الباسلة ولكل الأبطال المرابطين في جبهات الشرف والكرامة، موجها تحية إلى شركاء الدم والمصير في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. ودعا عضو مجلس القيادة المجتمعين الإقليمي والدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما في مواجهة هذا التهديد العابر للحدود الذي لا يقتصر خطره على اليمن والمملكة فحسب، بل يمتد ليهدد أمن المنطقة واستقرارها. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة نفذها طيران الحربي وطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيري في بيان أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأشار النزيري إلى أن القوات المسلحة واصلت تطوير أعمالها الهجومية في الجبهتين الشرقية والجنوبية محققة تقدما ميدانيا تحت إسناد نيراني مكثف. وركزت الاستهدافات على تفكيك منظومة الدفاع المعادية باستهداف

في مراكز القيادة والسيطرة والتحصينات ومصادر النيران ومناطق المراقبة والاستطلاع ومناطق الحشد ودفع الاحتياطات ومستودعات الأسلحة والذخائر ووسائط النقل والإمداد والأهداف العسكرية عالية القيمة في العمق. وفي تغز سحقت الضربات المركزة أرتال الميليشيا الإرهابية وتعزيزاتها وبددت تحشيداتها وعطلت قدرتها على إسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها، فيما توصل وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. وأكد ناطق القوات المسلحة أن الاستهدافات نفذ ضد أهداف عسكرية مشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة. بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد مقاوى الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكافي العاصمة السعودية الرياض مع وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في قطاعات النفط والغاز والمعادن والكهرباء والطاقة. وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر البترول العالمي المنعقد في الرياض إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها المملكة في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاعات الحيوية في اليمن ورفع كفاءتها الفنية والتشغيلية، إضافة إلى إمكانية تشغيل لجان فنية مشتركة بين الجهات المختصة في البلدين. تتولى التنسيق والمتابعة وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع آليات عملية لتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة. وأكد الوزير بمقاء أهمية جذب الاستثمارات السعودية إلى القطاعات النفطية والغازية والمعدنية في اليمن والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية توسيع التعاون في تطوير وتحديث المنشآت النفطية وفي مقدمتها مصافي عدن بما يسهم في رفع قدراتها التشغيلية وتعزيز دورها الاقتصادية. كما أكد أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع شركة أرامكو السعودية وتعزيز التعاون الفني والاستثماري في تطوير وتحديث مصافي عدن والاستفادة من خبرات الشركة وإمكاناتها المتقدمة. من جانبه أكد الوزير الكاف أهمية تعزيز التعاون المشترك بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين اليمن والسعودية والتنسيق الفني لإجراء الدراسات اللازمة وتطوير التصورات المتعلقة بالمشروع بما يسهم في تعزيز منظومة الكهرباء في اليمن ودعم استقرار إمدادات الطاقة وتحسين موثوقية الخدمة الكهربائية. وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مناشدة إنسانية عاجلة إلى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية وشركائها من القطاع الخاص للتحرك العاجل وتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة تعز. وأشارت الوزارة في مناشدتها إلى التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان لا سيما بين الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة. وأضغط الوزارة إلى تعزيز التدخلات الإنسانية والإغاثية وتوفير المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية والمياه والإمدادات الأساسية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرا وتضررا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للاحتياجات والأولويات الميدانية. شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بالمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجمهورية التونسية. وبحث الاجتماع بمشاركة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية الوزير المفوض عبد الملك دحان المندوبين الدائمين ورؤساء الوفود والأمان العام للجامعة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وسبل التحرك العربي والدولي لمواجهة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التحرك العربي والدولي لمواجهة ما وصفه الجانب الفلسطيني بالسياسات الرامية لتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وناقش المندوبون سبل تكثيف التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بمدينة القدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة وما يثيره ذلك من قضايا تتصل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. الدكتور عبد الله العليمي: تضحية الآباء والأجداد تستوجب الوقوف إجلالا وإكبارا أمام تضحياتهم العظيمة. قواتنا المسلحة تنفذ أكثر من 2200 عملية استهداف لمراكز قيادة وسيطرة ومخازن وآليات ميليشيا الحوثي. وزير النفط والكهرباء يبحثان مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون في مجالات النفط والطاقة. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن في نصر عز في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
2: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نقف وإياكم مع آية كريمة من كتاب الله عز وجل، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هكذا علمنا القرآن الكريم أن الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح وما يرونه من هؤلاء العباد من تلكم الآيات، إنما هو تخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده، لينزجروا وليرتدعوا وليؤوبوا وليتوبوا وليتفكروا من هم ومن الذي يعصونه ومن الذي يقتحمون سوار حدوده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه آية قرآنية ربانية تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات. وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذه الآيات التي يرسلها ربنا تبارك وتعالى، فمن قائل هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض، ومن قائل هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفا للمكذبين، وثالث يقول آيات الانتقام تخويفا من المعاصي. وهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها الإخوة المستمعون، وكل هذه العبارات في تنوعها تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء واحد، وما ذكره السلف رحمهم الله إنما هو عبارة عن أمثلة لهذه الآيات، وليس مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد. وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه المواضع عندما يفسرونها. والمهم هنا أيها الإخوة أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرا في الحكمة من إرسال هذه الآيات، ألا وهي التخويف، أي حتى يكون الإنسان خائفا وجلا من عقوبة قد تنزل به. يقول قتادة رحمه الله في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال: إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري، فقال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وهذا التوارد أيها الإخوة المستمعون في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في إرسال الآيات هو تخويف العباد وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاص، لعلهم يرجعون إلى ربهم الذي أرسل لهم هذه الآيات والنذر، وإن لم يرجعوا فإن هذه علامة قسوة في القلب عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

فإن قلت أيها المستمع الكريم ما الجواب عما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما سمع بخسف كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا؟ فالجواب أن مراد ابن مسعود رضي الله عنه كما بينه الإمام الطحاوي أن كنا نعدها بركة لأن نخاف بها فيزداد إيمانا وعملا، يعني أنهم كانوا يعدونها بركة. لماذا؟ لأن هذه الآيات من خوفهم يزدادون إيمانا وعملا، فيكون ذلك كما يقول فيكون ذلك لنا بركة، وأنتم تعدونها تخويفا ولا تعملون بها ومعها عملا يكون لكم به بركة. ولم يكن ما قاله عبد الله رضي الله عنه عندنا مخالفا لما جاء به كتاب الله عز وجل من قول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي تخويفا لكم بها لكي تزدادوا عملا وإيمانا فيعود ذلك لكم بركة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية ومع ظهوره، إلا أن من المؤسف جدا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض كتاب الصحف أو المتحدثين على بعض المنابر الإعلامية ممن يسخرون أو يهونون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة، ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلزال أو الفيضانات أو العاصير ونحوها من الآيات العظام في أسباب مادية محضة، وهذا غلط عظيم. ولذلك حينما نسمع اليوم عن تلك الأمراض وعن تلك الفيروسات التي انتشرت في العالم وحصدت آلاف بل مئات الآلاف من الناس، هل هذا مجرد أمر ظاهري ليس له تعلق بالشرع وليس له تعلق بأمر الله سبحانه وتعالى؟ إن ما يحدث اليوم في العالم اليوم من هذه الأمراض وهذه الفيروسات وهذه العصير وهذه الفيضانات إنما ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن لا ننكر أن لزلزلة الأرض أسبابا جيولوجية معروفة، وللفيضانات أسبابها وللأعاصير أسبابها المادية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي أمر الأرض أن تتحرك وتضطرب؟ ومن الذي أذن للماء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض المناطق؟ ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ أليس هو الله؟ أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه ويستكينوا له لعله يصرف عنهم هذه الآيات؟ ولا أدري، ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه الآية الربانية من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت بأسلوب الحصر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقد هذه الآية انحصرت وانقصرت على أن الآيات جاءت للتخويف، أن المعنى نرسل بالآيات تخويفا، فجاءت يعني محصورة بالحصر والقصر، فهي في قوة الحصر الذي دل عليه قوله تعالى وما من إله إلا الله، وهي في قوة الحصر الذي دل عليه قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وبمثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول وما عليك إلا البلاغ، ونحوها من الآيات الكثيرة. ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين يهونون من شأن هذه الآيات؟ شعروا أو لم يشعروا، قصدوا أو لم يقصدوا بمثل هذه التفسيرات المادية الباردة، ماذا يصنعون بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا
أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ولا أدري كيف يجيب هؤلاء عن قوله تعالى في حق قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول ابن كثير رحمه الله في بيان معنى قوله عز وجل مما خطيئاتهم، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم لرسولهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا والسامعين من النار ومن حر النار ومن برد النار. أما ما يريده بعض الناس أيها المستمعون الكرام من قولهم هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال، ويوجد دول أشد فجورا من تلك التي ضربها ذلك الإعصار، فهذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد أصلا، لأنها كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائه وقدره. فإن ربنا يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء، والله يقضي بالحق، وربنا لا يسأل عما يفعل، وله عز وجل الحكمة البالغة والعلم التام، ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإحاطة بها فضلا عن إدراكها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم علما يقينيا حقيقيا أن ما يرسله الله سبحانه وتعالى من الآيات في التخويف ومن هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ما هي إلا آيات تبين عظمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن نعلم أن قول الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فيه أن يضع البعض في عقول أطفالهم عندما يخطئون تخويفا من فلان كونه مختلف المظهر لإعاقته التي لديه. الزلزال يرسله الله تخويفا لبعض عباده

0: وطبعا يصحب هذا الخوف رجاء وطمعا في حياة المؤمن. ولذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، فالمسلم دائما وهو يقرأ مثل هذه الآيات العظيمة، مثل هذه التخويفات التي فيها النذر وفيها الخوف وفيها الوجل وفيها يجعل الإنسان يسارع ويبادر، ويعلم أن قلة الاهتمام والرد البارد يجبر الإنسان على الوقوع في ما لا تحمد عقباه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيروس لا يرى بالعين المجرد غير العالم، وزلزل القلوب وهز العروش، فسبحان رب الملكوت وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهل نتوب؟ فهل نعود؟ فهل نستغفر غفار الذنوب سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعض الناس يثبطون عزيمتك ويطفئون حماسك. إذا عرفت نفسك وقدراتك جيدا فلا يهمك ما يقوله الناس عنك. عن المخطئين، يعني كثير من الناس ربما يقعون فيما لا يحمد عقباه، ولهذا لا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه وما حوله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والإدكار والاتعاظ بما نوعظ به، ونعوذ بالله من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. أيها الإخوة، حتى الملتقى في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

أعزائي المستمعين، إن كان لنا في كل حلقة اللقاء على نافذة قانونية فاليوم هو القانون رقم 8 لسنة 1990 بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية رقم 70 لسنة 1991 ميلادية. وأهم العناوين الرئيسية هي نطاق سريان هذا القانون، مكونات الموازنات العامة وأسلوب إعدادها، كيفية تنفيذ الموازنات العامة، الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسؤولية المالية. أولا، على من يسري ويطبق القانون المالي؟ ورد بالنص القانوني في المادة 1 من القانون المالي والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، يطبق القانون المالي على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الأجهزة وفروع تلك الأجهزة والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات والوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات. هذا يعني أن القانون يطبق على كل جهات الدولة ووزارتها ومكاتبها ومختلف الأجهزة. وكثيرا ما نسمع عن الموازنة العامة للدولة، فما هي الموازنة العامة؟ الموازنة العامة جاء في نص المادة 2 من القانون وكذلك المادة 2 من اللائحة أن الموازنة العامة هي الجدول أو الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدرة تحصيلها وجميع النفقات المتوقع إنفاقها خلال سنة مالية تبدأ هذه السنة من 1 يناير وتنتهي في 1 ديسمبر من نفس السنة. هناك ما يسمى خزينة الدولة، يعني حساب الدولة في البنك المركزي، أي إيرادات ونفقات. أما وزارة المالية هي من تختص بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ثانيا، الموازنة ومكونات الموازنة العامة وأسلوب إعدادها. تتكون الموازنة العامة من الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية، كذلك موازنات الوحدات الاقتصادية بما فيها العام والمختلط، موازنات الوحدات المستقلة والملحقة. إذن الموازنة العامة مجموعة الأرقام لبرنامج مالي خلال سنة مالية يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر كما عرفته المادة 2. الغرض من هذا تحقيق أهداف معينة في إطار خطة عامة للدولة من أجل التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، وسياسة مالية نقدية اقتصادية، وفق سياسة مالية نقدية اقتصادية اجتماعية للدولة، أشارت بذلك المادة 3 و4 من القانون. إذن يجب أن تشمل هذه الموازنة، لابد يكون هناك تقديرات لكافة أنواع الإيرادات كإيرادات الضرائب، إيرادات الجمارك، إيرادات كل الإيرادات التي تورد هي ستنفق باسم مشاريع اقتصادية، مشاريع اجتماعية، كلها تعود نفع على المجتمع نفسه. إذن التقديرات لكافة أنواع النفقات المتوقعة إنفاقها خلال السنة. كذلك لا ننسى الديون والقروض المحلية والقروض الخارجية، أشارت بذلك المادة 6 من القانون المالي. يفهم من هذه النصوص أن ما يتم تحصيله من رسوم، أي رسوم تفرضها الدولة في أي مرفق أو في بيئة فتعتبر من الإيرادات، رسوم، إيرادات، ضرائب، جمارك، يكون داخل هذه الموازنة يقابل ما تنفقه الدولة. تنفق الدولة أجور، مرتبات، مشاريع بكافة أنواعها، هذا ما يسمى النفقات، وهي مبوبة وليست عشوائية وفق ما يتوقعها البعض، لكنها مبوبة وفق تنظيم إداري للأجهزة والوحدات يصدر بها قانون كما أشارت فيه المادة 7 من اللائحة التنفيذية. وضح القانون وتعمق في تقسيم وتقييم الموازنات العامة بعدما كانت جملة، فحيث جاء في نص المادة 10 من القانون أن الموازنة العامة هي عبارة عن جدولين، جدول الأول يوضح إيرادات الدولة والجدول الثاني نفقات الدولة. أيضا هذه الجداول مبوبة، أبواب كالباب الأول والباب الثاني والباب الثالث، ثم بنود، البند الأول من الباب الأول، البند الثاني، وهكذا. هذا ما يسمى جدول يوضح نفقات الموازنة العامة، وهكذا إلى أنواع. النوع الأول، النوع الثاني مجموعة يصدر بها قرارات يحدد مدلولاتها وطبيعتها ومسماتها.
هذه القرارات تصدر من وزير المالية بعد تشكيل لجنة تختص بإعداد مشروع الموازنة. على هذه اللجنة أن تلتزم بالأسس القواعد الصادرة من وزير المالية وفق نماذج وجداول تحددها وزارة المالية نفسها كما أشارت في ذلك المادة 14 من القانون. فاصل ونواصل.

كيفية إعداد الموازنة. ألزم القانون على كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية، أشارت في ذلك المادة 17، فقالت بعدما تقدم كل وزارة وكل محافظة وكل جهة ما يسمى موازنة التي تتبعها فيها إيراداتها ونفقات تلك الجهات ترفع إلى وزارة المالية، فتقوم وزارة المالية بدراسة وتحليل المشاريع تلك الموازنات ثم تقرر ما تم قبوله وما تم رفضه من أرقام، ثم تعيد ذلك إلى اللجنة الفنية التي تناقش مع كل جهة وترفع بالتقرير إلى اللجنة العليا مرفق بذلك الأساس والأهداف التي من خلاله تم بناء هذه الموازنة وبناء المشروعات كما نصت المادة 18 من القانون. وزارة المالية ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بأن هناك موازنة وصلت لجهة كمحافظة أو وزارة ثم إلى مجلس النواب قبل شهرين من بداية السنة، من بداية أي سنة مالية، التي تعد لهذه الموازنة مع كافة الوثائق وخاصة العجز والديون والفائض الكلي للموازنة وخطة الحكومة في تحويل هذا العجز، أشارت إلى ذلك المادة 19 و20 من القانون المالي. وهكذا تنفيذ الموازنة، إذ لم تقر هذه الموازنة الجديدة محتما يعمل بموازنة العامة القديمة، أحيانا لا تقبل الموازنة التي أعددتها أي جهة، فيظل العمل وفق الموازنة السابقة أي الموازنة القادمة للسنة السابقة حتى يتم إقرار موازنة جديدة لهذه الجهة أو لهذه المحافظة أو لهذه الوزارة، ويكون تحصيل الإيرادات والنفقات حسب القوانين المعمول بها في نفس السنة السابقة دون أي جديد يطرأ، أشارت بذلك المادة 21 لائحة. هذه القوانين قبل التأشيرات الخاصة في جدول الموازنة العامة تعتبر جزء، أي قانون من القوانين المالية أو القرارات تعتبر جزء من تلك القوانين لها قوتها وعلى الجميع الالتزام بها كما أشارت في المادة 23 من القانون، يعني لابد من تحصيل جميع الإيرادات الخاصة بكل جهة والرسوم وفق لتلك القوانين، لا يجوز لأي جهة أو فرد تجنيب نوع من الإيرادات نقدا أو عينيا بعيدا عن حساب الإيرادات العامة للدولة، ويجب توريد كل ما تم جمعه أو توريده إلى البنك المركزي أولا بأول، ويحظر حظرا باتا توريدها إلى أي بنك آخر مهما كان هذا البنك، طالما والبنك المركزي هو من يوافي تلك الجهات وهي وزارة المالية حسب القوانين، فلا بد أن يورد كل ما يجمع إلى البنك المركزي أول بأول نقدا أو عينيا، تورد إلى المخازن الحكومية المخصصة وفق أحكام القانون المناقصات والمزايدات الحكومية المادة 24 25 26 من قانون المناقصات والمزايدات، هذا في حالة الإيرادات العينية. كذلك في عملية الإنفاق على الجهات التي لديها نفقات أو ما يسمى الصرف، لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المرصود في الموازنة لأن يكون هناك سحب على المكشوف ولا يقبله البنك المركزي، ليس مقيد في موازنة الدولة، فإن تلك الاعتمادات والنفقات كما جاء في المادة 30، وإذا كان من باب الضرورة هناك ما يسمى المناقلة، أحيانا يتم مناقلة من باب إلى باب ومن فصل إلى فصل، رتبها القانون المالي كيف إجراءات المناقلة وأعد لها شروط، أي لابد من موافقة مجلس النواب إذا كان من باب إلى باب أو من فصل إلى فصل إذا كان موافقة وزير المالية، حتى يوضع حل اعتمادات إضافية وضحت في ذلك المادة 31 من القانون. حضر القانون على السلطة التنفيذية، القانون حضر على السلطة التنفيذية عقد أي قروض أو كفالتها أو الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو أي هيئة أو أي مؤسسة عقد قروض أو تسهيلات خارجية تجارية سلعية أو نقدية إلا بموافقة مجلس النواب، هذا أشارت إليه المادة 33 من القانون. ثالثا الأنظمة المحاسبية، موازنة الدولة تحتاج
إلى أنظمة محاسبية حكومية حتى تستطيع ما قامت به من موازنة عامة، ليس عشوائيا وليس من باب التكييف، بل هناك نظام محاسبي حكومي تقوم عليها الدولة يسمى النظام المحاسبي الموحد. بعد ذلك على البنك المركزي فتح حساب لكل إيرادات ونفقات الدولة تحت عنوان حساب الحكومة العامة وزارة المالية، أي بمعنى بعد موافقة وزارة المالية لفتح هذه الحسابات بديوان عام كل جهة من جهات الحكومة المالية أو المحافظة لا يعني بفتح حساب، لأنه كل جهة لديها حساب، لا داعي لفتح حساب إلى جنب الحساب، لأنه لا يحتاج أي جهة بفتح حساب طالما لديها حساب في البنك المركزي وتم إشعارها، فلا يجوز بفتح أي حساب يدون بدون علم أو موافقة وزارة المالية، يعتبر هذا من باب محظورات القانون التي حظرها على أي جهة كما جاء في نص المادة 39 من القانون. فتح أي حسابات وكذلك أي بنك، فالبنك عليه أن يشعر وزارة المالية بكل الحسابات المفتوحة لديه والجهات صاحب تلك الحسابات وفق الموازنة العامة للدولة. هنا بعد التأكد من وزارة المالية بتلك الحسابات تعمل على تغذية تلك الحسابات بالنفقات حسب ما هو مرصود أو حسب ما اعتمدته الدولة من مبالغ لتلك الجهات، وكذلك تعمد وزارة المالية إعلام وإخطار وإشعار البنك المركزي وكافة الجهات بأن لديها مبالغ مرصودة في حسابها في البنك المركزي، وتعطيها صورة من الإشعارات كما جاء في النص المادة 41 من القانون. الصرف لا يكون الصرف والنفقات إلا في حدود ما تم اعتماده في الموازنة العامة للدولة وفي حدود الأغراض المخصصة، لأن القانون حدد لكل نوع وكل بند مسمى يتم الصرف فيه، وعلى البنك المركزي الامتناع عن صرف أي شيء. القانون فرض وأكد على البنك المركزي الامتناع عن صرف أي شيء إذا ترتب المبلغ المراد صرفه أكثر من المعتمد في الموازنة كما جاءت في نص المادة 45 من القانون. يوجد هناك حسابات، دفاتر محاسبية، سجلات، بيانات إحصائية، مخزنية، استمارات، نماذج مالية، مطبوعات ذات القيمة الواحدة

ويحظر على جميع الجهات استخدام غير ذلك، أي دفتر غير رسمي أو سجلات أو بيانات أو فواتير غير رسمية لا تعتمد، لأن وزارة المالية أعطت حسابات دفاتر محاسبية وسجلات وبيانات إحصائية ومخزنية واستمارات ونماذج ومطبوعات جاهزة كما أشارت في ذلك المادة 46 من القانون. هناك ما يسمى صرف العهد، أي سلفة، وهي السلفة المؤقتة في حالة مواجهة أي غرض عاجل فعلا يفترض أن يصرف عهدة، فيتم هذا صرف العهدة برخصة يصرفها عهدة على أحد الموظفين، على أن يتم تسوية كل هذه المبالغ في مدة لا تزيد تأخيرها شهرين كحد أقصى. البنك المركزي يوافي وزارة المالية ببيانات شهرية عن كل شهر ما تم صرفه وما تبقى، وعن إيرادات ونفقات فعلية لكل جهة محددة كافة التحديد كما أشارت المادة 54 من القانون. القانون قال في ما يخص القروض، فالبنك المركزي يبدي رأيه حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة بشرط الاحتفاظ بكافة المستندات، وأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للقرض التي أمر به مجلس النواب وشرط أن يصدر به قانون. على البنك بلاغ وزارة المالية ووزارة التخطيط والجهة صاحبة القرض بأنه تم اعتماد قرض كما جاء في نص المادة 55 من القانون. الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسؤولية المالية هي أساسا للجهاز الرقابة والمحاسبة، ما هو من يراقب تلك المخالفات، لكن تمارس وزارة المالية الرقابة أيضا، تسمى الرقابة المصاحبة، وزارة المالية رقابة مصاحبة. أما الجهاز الرقابة والمحاسبة فهي رقابة متتبعة. الرقابة والتفتيش يكون من صلاحية وزارة المالية والضبط الداخلي على كافة العمليات المحاسبية في كل الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل أي صرف أي مبلغ أو تحصيل أي مبلغ من الجهات المحددة. جهاز الرقابة هي رقابة محاسبة، أما وزارة المالية هي رقابة مصاحبة. إذن المالية لها التحقيق أيضا بصفة دائمة ومستمرة حول ما تم صرفه وحول تطبيق النظام والقانون من قبل أي جهة لها نفقات في وزارة المالية، وهي العمليات الصرف كانت وفق الموازنة وزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن الحكومية وتطلب البيانات والمعلومات بصفة دورية، وكلما دعت الحاجة إلى التفتيش تقوم وزارة المالية أو فروعها في المحافظات بالتفتيش ومعرفة أي عملية مالية تريدها كانت نفقات أو إيرادات. القانون حظر على ممثلي وزارة المالية أي مدراء عموم الشؤون المالية رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون، يحظر عليهم قانونا الموافقة أو التوقيع على صرف أي مبلغ دون أن يوجد رصيد أو اعتماد لها في الموازنة العامة، وصرف مثل تلك المبالغ غير مخصصة تعتبر صرف خارج نطاق القانون، يحاسب عليها القانون المالي والقوانين ذات العلاقة، لأن القانون منع ممثلو وزارة المالية في كافة الجهات التأشير على أي أمر صرف هو في الأصل مخالفة مالية أو غير مرصودة في الموازنة العامة الدولة. وحتى إن تم التوقيع وتم اكتشافها فيما بعد لابد أن تعرض على السلطة المختصة. من هي السلطة؟ هي مصدر الأوامر التي أصدرت الصرف، رغم ذلك تتحمل هذه الجهة المسؤولية لأنهم ممثلو وزارة المالية، عليهم الصرف في حدود المعقول أو إبلاغ الجهة المسؤولة بأن هناك في تجاوز للصرف كوزير المالية أو مدير عام مكتب المالية أو رئيس الجهاز للرقابة والمحاسبة أو محافظ المحافظة بأن هناك مخالفة وتم صرف مبلغ بمجرد وقوع ذلك الصرف، لأن أحيانا يتم الرد على صاحبة الجهة ليس فيتم يصرف ويتحمل صاحب الأمر القرار، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق الفوري ويدخل في عداد المخالفات. هناك عدة مخالفات تضمنها القانون، على سبيل الذكر الصرف من الإيرادات فهو مخالف للقانون،
تجنيب أي نوع من الإيرادات دون توريده نقدا وفورا إلى الحساب المخصص في البنك المركزي مخالفة يحاسب عليها القانون. عدم توريد الإيرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون. عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى المستحقة للدولة والتأخير في سدادها عن الموعد المحدد مخالفة يعاقب عليها القانون. الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة من أي جهة كانت، من جهة صاحب القرار أو من جهة تنفيذية، فهي مخالفة للقانون. الاتفاقات المستكملة للإجراءات الدستورية كلها مخالفة للقانون، لابد أن تمشي وفق الإجراءات التي رسمها القانون، لأن القانون أعطى خطط وأعطى موازنة وفق تلك الخطط، فلا داعي لمخالفة تلك النفقات أو الإيرادات. عدم سلامة استخدام الاعتمادات النفقات، أحيانا يتم استخدام الاعتمادات أو النفقات للمكاتب في أغراض شخصية، فإنها تكون مخالفة قانون أيضا. أيضا من المخالفات الصرف خصما من حساب العهد، هناك عهد ليست موجودة أو ليست معتمدة في موازنة الجهة، فهي مخالفة قانونية. وعدم موافاة وزارة المالية والجهاز الرقابة والمحاسبة بكشوفات وموازين المراجعة الشهرية والحسابات الختامية في المواعيد المحددة هي من أكبر المخالفات القانونية، لأنه لم يتمكن ممثل وزارة المالية وموظفي وزارة المالية وموظفي الجهاز الرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهم الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري أو المفاجئ أيضا، لأن التأكد من سلامة جميع التصرفات المالية هي تكون بناء على تلك القرارات الشهرية، على تلك الحسابات الختامية، على تلك الكشوفات التي ترفع من الجهات. من هنا يتم معرفة إذا كان هناك مخالفة أو ليس هناك مخالفة. التأكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للأنظمة المحاسبية والقانونية. كذلك عدم إشعار وزارة المالية عن أي مخالفة مالية أو التخفي أو تجنيب أي مخالفة مالية، هي تعتبر أم المخالفات القانونية التي يعاقب عليها القانون. كل ذلك وردت في نص المواد 63 وحتى المادة 65 من القانون المالي ولائحته التنفيذية. هناك الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، تكون هذه الحساب الختامي من صلاحيات وزارة المالية أو فروعها مكاتب المالية في المحافظات. الحساب الختامي يكون نهاية السنة، يخص النفقات الإيرادات الفعلية، حتى يتم عرض تلك الحسابات على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب، لأن الحسابات الختامية لها أنظمة، لها أسس، لها أحكام محدد ويحدد فيها جدول ومرفقات الحسابات الختامية. الحسابات الختامية هي كافة البيانات، المرفقات وهي ملزمة من كافة الجهات والوحدات الإدارية، سواء كانت قطاعات اقتصادية أو قطاعات عامة أو مختلط، والموازنة المستقلة والملحقة بالحسابات الختامية أيضا جاءت في نص المادة 67 و68 حتى المادة 70 من القانون. أعزائي المستمعين، وفي آخر الحلقة من نافذة القانون، نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. عدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربنا. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره. ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله.

يتقبلوا بالشكوى ويمسحوا بالرضا يتقبلوا بالشكوى

أبنائه طريق التحرر والاستقلال انطلاقا من جبال ردفان الشماء بقيادة الثائر المناضل راجح بن غالب لبوزا. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبد الله العليمي أن تضحيات الآباء والأجداد الذين أشعلوا ثورة الحرية والكرامة عام 1963 وسطروا بدمائهم ملحمة وطنية خالدة توجت بالاستقلال وفتحت فصلا جديدا في تاريخ جنوب اليمن تستوجب من الجميع الوقوف إجلالا وإكبارا أمام تضحياتهم العظيمة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح زوبا مع وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة ستيفن داواتي خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد خليفة اليوم سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد. بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط تطورات الأوضاع في اليمن في ظل تصعيد الميليشيات الحوثية على مختلف الجبهات وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وإنسانية وتزايد أعداد النازحين والضغوط المتصاعدة على الموارد العامة. عقدت السلطة المحلية بمحافظة ذمار لقاء موسعا في مدينة مأرب لمناقشة ترتيبات دعم وإسناد القوات المسلحة في معركتها الوطنية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطار عملية فجر اليمن الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحرير العاصمة صنعاء وكافة المحافظات وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني. انتهى الموجز، في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمكن

0: يمنع فتح حسابات مصرفية والإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة هو مفهوم الجغرافيا الوطنية. مستمعينا الأعزاء، لقد توسع الاهتمام بمفهوم الجغرافيا الوطنية في العصر الحديث، كون الجغرافيا لم تعد علما مجردا يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن الواقع، بل أصبحت تشكل الأساس العملي لنهوض الدول وتطورها وبناء استراتيجياتها المختلفة. وإذا كان التاريخ يمثل رصيد التجربة لأي أمة، فإن الجغرافيا تمثل الإمكان الطبيعي الذي يتحكم بالفلسفة الجيوسياسية للأمة ومدى قدرتها على الحضور في قلب العالم تأثيرا وتأثرا. والمقصود بمفهوم الجغرافيا الوطنية تلك الجغرافيا التي ولدت عليها الدولة والشعب والمجتمع في اللحظة الأولى لتكون الأمة في التاريخ فتسمت باسمها. وتصنف الدول والأمم من حيث الوجود الجغرافي إلى أصيلة وطارئة غير أصيلة. فالدول الأصيلة تثبت على مسمى وجغرافيا ميلادها فلا تحيد عنها مهما تبدلت الأحوال والظروف، مثل الأمة اليمانية. أما الدول غير الأصيلة فهي الدول التي تعتمد الفكرة والعقيدة موطنا بدلا من الجغرافيا، مثل الدولة الأيوبية والعباسية والفاطمية وغيرها. مستمعينا الكرام، إن الجغرافيا الوطنية في الحقيقة هي القالب المقدس الجامع للوطن والدولة والتاريخ والحضارة والإنسان، وهي بمثابة الأمة الحاضنة للوجود الاجتماعي والتاريخي للأمة عبر الزمن، ومن ثم فهي تتدخل بشكل مباشر في تحديد ملامح الدولة وحضورها بين الأمم، كما تحدد علاقة الدولة بغيرها من الدول ومستوى تأثيرها على مصالح الدول والشعوب. وكلما كانت جغرافيا الدولة والأمة على صلة كبيرة بمصالح الأمم والشعوب الأخرى، كان تكون واقعة على طرق التجارة العالمية، زادت أهمية الدولة في العلاقات الخارجية واتسع حجم تأثيرها في العالم. المستمعون الكرام، إن الجغرافيا الوطنية التي تنطوي على موقع جيوستراتيجي متحكم تمنح الدولة قوة ومكانة وتجعل لحضورها وزنا ثقيلا بين الأمم، لكن حينما تضعف الدولة وتنهار تتحول الجغرافيا إلى نقمة ولعنة، إذ تستقلب مطامع الغزاة وتفتح الباب أمام تدخلات الدول الكبرى ذات الطموح الاستعماري والنفوذ العالمي، فتغدو الجغرافيا الوطنية ملعبا للصراعات الدولية والإقليمية ومجمعا للمشاريع المتصادمة. وهذا ما هو حاصل اليوم في اليمن، إذ أن منحة الجغرافيا الجيوستراتيجية للأمة اليمنية تحولت إلى نقمة بسبب عدم استقرار الأوضاع في الدولة، فزادت التدخلات الإقليمية والدولية وغدت اليمن مسرحا للمشاريع المتصارعة.

أعزائنا المستمعين، تمتلك بلادنا اليمن الحبيب موقعا جغرافيا استراتيجيا مهما، وهذا الموقع الاستراتيجي لليمن قديما هو الذي مكنها أن تكون المحور الأول للحضارة الإنسانية ومدرج الإقلاع للدورة التاريخية الكلية. وبفضل موقعها كانت سيدة العصر القديم دون منازع، ولا يزال حتى اللحظة، وسيبقى يمنحها الأهمية الاستراتيجية الكبرى كوسيط في اتصال الحضارات الإنسانية والعلاقات التجارية بين أمم الشرق والغرب. فقد اختصت بموقع استراتيجي فريد يربط بين عالمي الشرق والغرب، أو بالأصح يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا ومصالح أوروبا التي تعبر إلى القارتين عبر موانئه التي تقع على نطاق بحري واسع في البحر الأحمر وبحر العرب المتصل بالمحيط الهندي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب الذي لا يمكن أن يستغني عنها العالم لحظة واحدة. وهذا هو السبب الذي جعل القوى الدولية تتكالب على اليمن قديما من قبل البرتغاليون والإيطاليون وفرنسا وبريطانيا، وهو ما يتكرر حديثنا اليوم خلال حرب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. أصبحت تتجاذبنا اليوم عدة مشاريع كل منها يرغب في تحقيق مصالحه.

مستمعينا الكرام، لقد مكنت الجغرافيا لأجدادنا الأوائل بناة الحضارة السبائية من جعل اليمن حضارة اقتصادية وسيطة بين كل حضارات العالم القديم، فأنشأت إمبراطورية سباء طريق الحرير ليربط بين شرق العالم وغربه، وصارت اليمن محطة اقتصادية متحكمة بتجارة الشرق والغرب. لكن بعد انهيار الدول وضعفها تعرضت اليمن لغزوات إمبراطورية متتالية، بدءا بالغزو الروماني ثم الحبشي فالفارسي في الغزو المذهبي للدويلات الإسلامية في العصر الوسيط، ثم الغزو البرتغالي فالعثماني، ثم الغزو البريطاني. ورغم تحرر اليمن من الإمامة والاستعمار في ثورتي 26 سبتمبر 1962 وأكتوبر 1963، إلا أن ضعف الدولة حال بينها وبين الاستفادة من منحة الجغرافيا الوطنية. وأبقى على الموقع الجيوستراتيجي لليمن جامداً مستبعداً من سياسات بناء الدولة القوية، حتى عادت الأطماع الاستعمارية الفارسية والإقليمية والدولية من جديد حول البحر الأحمر وباب المندب والموانئ اليمنية، وذهبت لتغذية ميليشيا الحوثي لإضعاف الدولة وإفشالها وتغريبها، كي تظل موانئ اليمن وجيوستراتيجيتها مفتوحة أمام

0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا إياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: أبو زلزلة عاتية زخم نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية زخم نيرانهم.
1: من الوهلة الأولى لاندلاع ثورة 26 من سبتمبر 1962 هب أبناء ردفان كغيرهم من ثوار الجنوب لمساندتها. كان الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة الاسم الأشهر في تاريخ اليمن النضالي في الصفوف الأولى للمواجهة، وبقرار اتخذ من صنعاء والعبوس اشتعلت جبال ردفان بالمقاومة. قام الإنجليز بعدة حملات عسكرية لإخضاعها باءت جميعها بالفشل، وبالفعل كانت تلك الثورة نواة الكفاح المسلح والضربة القاسمة التي أجبرت المحتل على المغادرة. مرحبا بكم.

تعود المقدمات النضالية لأبناء ردفان إلى العام 1881، وهو العام الذي احتل فيه الإنجليز منطقة الضالع. رفضوا عام ذلك الضرائب الجائرة، فأرسل المحتل حشدا من عساكره لتأديبهم. تصدى الثوار لهم ببسالة، أذعن الإنجليز حينها للأمر الواقع وطالبوا بالحوار. بعد تلك الواقعة ب61 عاما، قام أبناء ردفان بانتفاضة أخرى العام 1942. تولى الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة مهمة قيادتها، نجح بالهجوم على ثكنة عسكرية في جبل الحمراء، تمكن من القضاء عليها، ذاع صيته، وصار الجمال النحيل بطلا لا يشق له غبار. حددت ثورة سبتمبر منذ اللحظة الأولى لانطلاقها حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة لا تعترف بالحدود الشطرية، وعلى اعتبار أن الشعب اليمني شعب واحد يؤمن بالله وبأنه جزء من الأمة العربية. عبر الشعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث العظيم، وفي شوارع عدن خرجت الجماهير محتفية، وبدأت طلائع المتطوعين تتجه شمالا ليقوموا، وقبل أن ينتهي ذلك العام، بإعادة تنظيم أنفسهم في إطار سياسي يمثل أبناء الجنوب، وسموا تنظيمهم بهيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أواخر مارس 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين، مجموعة بقيادة الشيخ لبوزة وأخرى بقيادة سيف مقبل القطيبي. سطروا في عبس والمحابشة صفحات ساطعة من الإقدام، وفي قريتي الوعيل ومفتاح سجلت مجموعة الشيخ لبوزة أروع انتصاراتها. بدأ المصريون المساندون للثورة يفكرون جديا في إيجاد إطار سياسي يلم شتات الجنوبيين المتواجدين في الشمال، يستطيعون من خلاله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال. وبدأت الحركة التي كان يقودها في الجنوب فيصل عبد اللطيف الشعبي، وفي الشمال مالك الإرياني. توجه قحطان محمد الشعبي من القاهرة إلى صنعاء، وتم تعيينه مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب، وقد استطاع الأخير خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة الجنوبيين. عقدوا أكثر من اجتماع، ومن هؤلاء جميعا تشكلت النواة الأولى لحركة التحرر الجنوبية. اتفقوا على توحيد جميع القوى الوطنية في إطار جبهة موحدة، واستقر الرأي على تسميتها باسم جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. هكذا، وكما بدأ أحرار الشمال نضالهم من عدن، بدأ أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء تحت شعار الاستقلال والوحدة. حين زارت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة صنعاء في 29 مايو 1963، نظم الجنوبيون مسيرة حاشدة تحركت من العرض إلى دار الضيافة حيث تقيم اللجنة، وسلموها مذكرة حددت مطالبهم بالاستقلال. ثم توجهت المظاهرة إلى منزل الرئيس السلال وسلموه نسخة من تلك المذكرة، وطالبوه بدعم الكفاح المسلح وفتح مكتب للجبهة وتعيين قحطان الشعبي رئيسا لمصلحة أبناء الجنوب. وقد كان قتال أبناء ردفان في جبال حجة مشرفا، ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء، وذلك بعد أن أعلن من ذات المدينة عن تأسيس جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أصدرت الأخيرة بيانها التحروري في 5 يونيو 1963. كان الشيخ راجح لبوزة والشيخ سيف مقبل من الموقعين عليه. التقوا بعدها بالرئيس عبد الله السلال، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى الشيخ لبوزة قيادتها. غالبية البيانات التي صدرت حينها عن التنظيمات السياسية الجنوبية كانت تعتبر اليمن إقليما واحدا شمالا وجنوبا وجزءا من الوطن العربي الموحد، وقد كانت تلك الشعارات تؤذي الإنجليز وحكومتها الاتحادية. في الأسبوع الأول من يوليو 1963 عقد في قرية حارات ناحية الأعبوس تعز اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء حركة القوميين العرب. تم فيه الاتفاق على توسيع دائرة التحالفات الجنوبية على قاعدة الكفاح المسلح وإضافة كلمة القومية لاسم الجبهة. ذكر سلطان أحمد عمر أحد أولئك المجتمعين أن قيادة الحركة اتخذت في ذلك الاجتماع عدة خطوات حاسمة، أهمها الإعداد للثورة واختيار جبال ردفان لتفجيرها، وهذا يعني أن ساعة الصفر حددت مسبقا ومن جبال الأعبوس. توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيين إلى مدينة تعز وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة، وفتحوا مكتبا لها ونشروا الميثاق القومي.
19 أغسطس 1963 عقد في مدينة تعز اجتماع كبير ضم غالبية ثوار الجنوب الفاعلين، أخذت الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها 7 تنظيمات سرية، وهي حركة القوميين العرب والجبهة الناصرية في الجنوب المحتل والمنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل والجبهة الوطنية والتشكيل السري للضباط الأحرار والجنود الأحرار وجبهة الإصلاح اليافعية، وانضم إليها آخرون. عاد الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس 1963 وبحوزتهم أسلحتهم الشخصية وبعض القنابل، وحين علم نايم ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك أرسل إلى الشيخ لابوزا ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال مرة أخرى. رد بطلون الثائر عليه برسالة قوية وأرفقها بطلقة رصاص. البطل لابوزا أملى لكاتب رسالته موجها كلامه للضابط الإنجليزي: عدنا إلى بلدنا ولم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية، ونحذركم من اختراق حدودنا. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا وتقدم في اليوم التالي صوب ردفان، ألقى القبض على مجاميع قبلية عائدة لتوها من الشمال، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 من أكتوبر 1963 مواجهات شديدة بين الطرفين استمرت 4 ساعات انتهت قبل أن ينتصف نهار ذلك اليوم بسقوط الثائر لابوزا شهيدا عن عمر يناهز 64 عاما متأثرا ب3 شظايا لقذيفة مدفعية اخترقت جسده الطاهر. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب من القاهرة النبأ الفاجعة، وبعد مواراة جثمان الشهيد مشعل الثورة وفارسها المقدام تعهد الثوار فوق قبره على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بالليل قائدا لهم وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأس الشهيد مقرا لعملياتهم العسكرية. إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جدا، ولذلك توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بالليل راجح لابوزا إلى إب وتعز ثم صنعاء طلبا للدعم والمساندة، وكان أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام وقد تم نقلها على الأكتاف إلى مقر قيادتهم. وقد عمل بالليل بعد عودته من الشمال على إكمال مهمة أبيه، نجح في لم شمل القبائل المتصارعة ليصبح أبناء ردفان يدا واحدة في مواجهة الإنجليز وأذنابهم. سعى الإنجليز لكبح الثورة في مهلها، قاموا خلال العام 1964 5 عمليات كبيرة شارك فيها آلاف الجنود وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة. أطلقوا على حملتهم الأولى كسارة جوز الهند، وما إن أقلت طائرات الهليكوبتر كتيبة من الجنود فوق الهضاب المشرفة على وادي ربوة ووادي المصراح حتى انهار الثوار عليها بالضرب من بنادقهم، لتسارع القيادة الإنجليزية بوقف هذه العملية نهاية ذات الشهر. ثم عادت وأمرت باستمرار إنزال الجنود، وبالفعل أنزلت 3 فرق أحاط بهم الثوار وأجبروهم على الرحيل مشيا على الأقدام. قام الإنجليز بعد ذلك بحملتهم الثانية رستم، سيطروا فيها على وادي التيم ووادي ذنبة. نجح الثوار بعد أن وصلهم الدعم في استعادة تلك المناطق وقتل عدد من الجنود. ثم قام الإنجليز أواخر مارس 1964 بإرسال سرب مكون من 8 طائرات من نوع هنتر لضرب حريم، وهو التعدي الصارخ الذي أثار سخطا عاما في الصحافة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة. بعد فشل الحملة الثانية منتصف إبريل من ذات العام، قرر الإنجليز القيام بعملية عسكرية كبرى بقيادة الجنرال جون كابون القائد العام للقوات البرية في الشرق الأوسط، وهي قوات خاصة بلغ عدد الجنود المشاركين بها حوالي 3000 جندي وضابط، واستمرت لحوالي 25 يوما، وكسابقاتها كان مصيرها الفشل الذريع. زار الرئيس المصري جمال عبد الناصر اليمن في 23 من إبريل 1964 وألقى من مدينة تعز خطابا حماسيا عد نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن المعاصر، وكان الشرارة التي أشعلت حرب التحرير الشاملة انطلقت بموجبه عملية صلاح الدين، وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات المدينة وقرينتها قعطبة ملاذا آمنا لثوار الجنوب. الحملة الرابعة كانت بقيادة بيلكر، استمرت من 11 حتى 23 من مايو من ذات العام.
الحملة الخامسة من 24 من مايو إلى 23 من أغسطس 1964 بقيادة بلير ثم بلكر، كان الهدف منها السيطرة على جبل الحرية أعلى قمة في ردفان، إلا أن الثوار تصدوا لهم، أسقطوا طائرة هيليكوبتر وأعطبوا طائرتين. لم يسترح ثوار ردفان لحظة. تمكن الإنجليز نهاية العام 64 من تضييق الخناق عليهم. تمترسوا في المرتفعات الوعرة الصعبة المسالك، ظلوا أياما بلا ماء ولا طعام ولا ذخيرة، حتى الهواء لم يكن سوى غلالة كثيفة من رائحة البارود، الأمر الذي زادهم قوة وصلابة. لم يتزحزحوا عن مواقعهم قيد أنملة، تغلبوا على جميع المعوقات وأثبتوا للجميع أن الثورة مستمرة وأن بريطانيا يمكن هزيمتها. تأكد حينها للقاصي والداني نبل مطالب الثوار وقوة شكيمتهم وقساوة المحتل وحقارة عملائه، خاصة بعد أن مارس الآخرين جرائم حرب شنيعة في حق ردفان وأبنائها. أخذت طابع الأرض المحروقة، سمموا الآبار وزرعوا الألغام وقصفوا المنازل وتسببوا بكارثة إنسانية فظيعة نزح بسببها آلاف المواطنين إلى الضالع وماوية وعدن. وما هي إلا أيام قلائل حتى ضجت شوارع تلك المدينة بالثورة. ولم يكد ينتهي العام 1965 إلا وهناك 12 جبهة مفتوحة في أرياف الجنوب، ساهمت عمليات عدن الجريئة في تخفيف الضغط عليها، وصارت ردفان في فم كل ثائر حسب أغنية شهيرة للفنان محمد مرشد ناجي. لتتكلل تلك التضحيات برحيل المحتل نهائيا في 30 من نوفمبر 1967. الثورة قضية صادقة وفعل مستمر، وهي قبل هذا وذاك إنسان حر يضحي دون من، وجغرافيا صامدة تختزل الوطن. وكما لكل صمود ضريبة فإن لكل انتصار ثمنا، ويبقى 14 من أكتوبر 1963 ثورة ردفان الذائعة الصيت، واجهت أعتى احتلال وانتصرت، وهو انتصار محسوب لكل اليمن، والتاريخ يقول أصحاب الأرض باقون والغزاة دوما إلى زوال. ألقاكم في الحلقة القادمة.

أيها الشعب العظيم، انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: المأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مرحبا بجديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نطل عليكم اليوم في هذا المساء من إذاعة مأرب، وفي أي وقت تستمعون له إلى البرنامج وإعادته. نقول لكم أعزائي المستمعين، لكل إنسان نصيب مختلف من القدرات والفرص والمواهب، لكن السؤال ليس دائما ماذا نملك، بل ماذا صنعنا بما نملك. ومن هنا يأتي سؤال حلقتنا اليوم، ماذا صنعت بما أعطاك الله؟ سؤال قد يجعلنا ننظر إلى أنفسنا بطريقة مختلفة تماما. سنخوض هذه الحلقة في هذه الرحلة لنعرف ماذا صنعنا بما أعطانا الله من هبات وفرص وقدرات ومواهب، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. عدنا لكم من

0: جديد أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل القصير في برنامجكم هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كما تحدثنا قبل الفاصل أن عنوان هذه الحلقة هو ماذا صنعت بما أعطاك الله. هذه الرحلة وهذه الحلقة ستكون مع ضيفتي هنا في الاستوديو الناشطة المجتمعية دبي أحمد. أستاذة دبي أحمد، مرحبا بك ونرتينا في هذه الحلقة، وبإذن الله حلقة نافعة لجميع المستمعين.
1: حياكم الله جميعا، سعيدة بتواجدي جدا في هذا المكان الرائع حيث صوت المرأة، وبإذن الله أن نقدم رسالات واعية يستفيد منها المجتمع
0: إن شاء الله. إذن أعزائي المستمعين، اليوم مساحة للتأمل والمراجعة واكتشاف ما قد يكون قريب منا وما ننتبه إليه، فهذا يصل بنا إلى المحور الأول ونعرف فعلا ماذا صنعنا بما أعطانا الله، اكتشاف النعم والقدرات. أستاذة دبي، لماذا ينشغل الإنسان أحيانا بما ينقصه أكثر من انتباهه للشيء الذي يمتلكه بالفعل؟ لماذا دائما لدينا يعني قلة وعي في اكتشاف النعم والقدرات التي نملكها حقا؟
1: نعم، أعتقد الإنسان بطبيعته يلاحظ الشيء الغائب أكثر من الشيء الموجود. فبالتالي أحيانا إحنا نمتلك نعم كثيرة ونعم عظيمة، لكن تصبح بالنسبة لنا مجرد عادية، فنبدأ نشعر أن ما عند غيرنا هو أفضل وأكبر وأجمل مما عندنا. لكن المشكلة ليست دائما في أن في قلة النعم، وإنما أننا اعتدنا عليها لذلك لم نعد نراها.
0: صحيح.
1: وأحيانا مجرد أن تتوقف وتسأل نفسك ماذا أملك الآن، ماذا أستطيع أن أفعل، تتغير نظرتك للحياة بالكامل.
0: صحيح، إذن فعلا ممكن أن الإنسان ينشغل في التركيز على ما ينقصه ويرى الكمالية في حياة الآخرين ولا ينتبه إلى الأشياء الفعلية الموجودة في حياته والقدرات والنعم. فإذا وصلنا للنقطة الثانية أستاذة دبي، كيف تستطيع المرأة بالذات اكتشاف مواهبها وقدراتها الحقيقية بعيدا عن تقييم الآخرين لها؟ نعلم أن المرأة قد تواجه في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الفترة في اليمن مهام أو مسؤوليات متعددة، في بعض الأحيان تصل إلى إعالة الأسرة، إضافة إلى التربية، إضافة إلى تنمية قدراتها إذا تفرغت لذلك. فكيف تستطيع المرأة، إذا تحدثنا بشكل عام الإنسان عفوا بشكل عام والمرأة بشكل خاص، كيف نستطيع اكتشاف هذه المواهب والقدرات الحقيقية بعيدا عن تقييم الآخرين والنظر إلى حياة وكمالية الآخرين؟
1: أنا أقول بالنسبة للمرأة بأن تعطي نفسها فرصة لتجرب، لأن هناك بعض النساء لا يعطين نفوسهن للتجربة، لأن الموهبة ما تجي دائما في شكل واضح من البداية. أحيانا نكتشف موهبتنا من شيء نفعله بسهولة بينما يراها الآخرون صعبا. أحيانا إنك تعمل الشيء وتستمتع فيه وفي نفس الوقت استمرارية، لأن البعض يبدأ في البداية متحمس ويكون عنده شغف وكذا، فبالتالي مع مرور الوقت خلاص انتهى شغف عنده. فأنا أقول أنها الموهبة تكتشف من شيء نعمله بسهولة أو أن نستمر فيه.
0: إذن صحيح، ممكن أنها تحتاج منا جهد أكثر وتحليل أكثر إلى ذواتنا. فإذا انتقلنا إلى نقطة أخرى أستاذة دبي، هل الموهبة وحدها كافية لصنع النجاح، أم أن القيمة أو قيمتنا تظهر فيما نفعله بها؟ يعني هل الموهبة وحدها كافية لصنع النجاح، أم هناك قيمة أخرى لها تظهر فيما نفعله بها؟
1: أبدا الموهبة وحدها ليست كافية، لأنه الموهبة ليست النهاية وإنما هي البداية. ممكن شخص يمتلك مواهب كبيرة جدا، لكن إذا ما طورها واستخدمها تظل مجرد إمكانية. فالقيمة الحقيقية للموهبة تظهر متى؟ تظهر عندما تتحول من شيء بداخلك إلى شيء تنتفع به أنت وكمان ينتفع به المجتمع. يعني باختصار الموهبة تعطيك البداية، لكن العمل وحده هو من يصنع الفرق.
0: صحيح، إذن فعلا ممكن أن الموهبة تكون موجودة عند شخص لا يعمل على ذاته ونفع نفسه أو البيئة المحيطة به، فتندثر هذه الموهبة ولا تكون لامعة، على عكس الشخص الذي يعمل على مهارة معينة.
1: نعم.
0: إذا وصلنا لنقطة أخرى، كيف يتغير شعور الإنسان تجاه حياته عندما ينتقل من سؤال لماذا لم أحصل على هذا أو على ذلك إلى كيف أستثمر ما لدي؟
1: طبعا سؤال حلو جدا وتوجه لي في عدة مجالات. فأنا أقول سؤال لماذا لم أحصل وحده يخليك واقف عند الشيء أنت الذي فقدته أو أنت لم تحصل عليه من الأساس.
0: صحيح.
1: بينما سؤال كيف أستثمر مال لدي مباشرة ينتقلك إلى الحل، وأعتقد أن هذه من أجمل التحولات التي يعيشها الإنسان. بدل ما يقضي عمره بالأشياء التي تنقصه بفشله وكذا، ينتقل إلى مباشرة إلى الحل، كيف يستثمر ما بين يديه ويكبره ويطوره.
0: إذن صحيح، ممتاز. ممكن فعلاً نظرة الشخص والأسئلة التي يطرحها قد تؤثر في قدرته على اكتشاف النعم والقدرات الكامنة فيه، حتى يعمل، حتى يعرف عفواً ماذا يملك وماذا يصنع بماذا يملك.
1: نعم.
0: إذن فعلاً قد نملك أشياء كثيرة دون أن نستخدمها، معرفة لا نشاركها، موهبة نؤجلها، وفرصة نخاف منها أو قدرة لم نختبرها أصلا على أرض الواقع. ومن هنا يصبح السؤال الأصعب والأهم، ما الذي يمنعنا من استثمار ما لدينا؟ هذا يوصلنا إلى المحور الثاني، لماذا نهدر ما نملك؟ أستاذة دبي، ما الأسباب التي تجعل بعض النساء أو الأشخاص بشكل عام يقللوا من قيمته الذاتية أو قيمة قدراته، أو يترك مواهبه دون أن تتطور؟ نحن نعرف أن المواهب شيء أساسي في أي مهارة، لكن إذا كانت هناك موهبة بدون تطويرها ولم تصبح إلى مهارة بجانب أو إضافة إلى الموهبة، فهي ممكن أن لا تنفع كموهبة ولن تتطور إلى مهارة تجلب مصدر رزق أو احتراف في مجال معين. ففعلا ما الأسباب التي تجعل البعض يقلل من قيمة قدراته أو يتركها حتى تندثر أو تقتفي؟
1: نعم، مثل ما ذكرت سابقا، إذا الإنسان ممكن أنه يمتلك مواهب كثيرة وكذا، فبالتالي إذا ما طورها بتظل مجرد إمكانية. فلو جينا لماذا تقلل بعض النساء من قدراتهن، فأنا أقول أنه أحيانا بسبب التربية، وأحيانا بسبب كلمة قيلت لها في وقت ما، يعني حساس في وقت زعل كذا، يعني معها ظروف نفسية، فبالتالي صدقتها لعدة سنوات. وأحيانا الإنسان أو المرأة بشكل خاص تقارن بدايتها بموسم حصاد الآخرين. فالمشكلة أن الإنسان في وقتنا وبالذات المجتمع اليمني ممكن أنه يسمع المرأة أنك غير قادرة، أنك فاشلة، غيرك أفضل،
0: تحجيم للمواهب أو للمكان للقدرات. صحيح.
1: نعم. ومع الوقت تتحول هذه الكلمات إلى صوت داخلي. فأنا أقول أول خطوة يجب أن تفعلها المرأة أن تفصل بين حقيقتها وبين تقييم الآخرين لها. والجوهرية في الموضوع أنه ليس كل ما قيل عننا هي الحقيقة التي يجب أن نعيش بها.
0: صحيح، أو أن نصدقها. صحيح، فعلا كلام سليم ومهم ويجب أن نهتم إليه. فكيف يمكن أن تؤثر المقارنة بالآخرين في رؤيتنا للنعم والقدرات الموجودة لدينا؟ في بعض الأحيان هل ممكن أن من كثر الهوس في المقارنات يبعدنا عن رؤية النعم والقدرات الموجودة فينا، وعدم استثمارها وعدم استغلال أو عدم استغلال أو النفع أنفسنا زي ما ذكرتي، أو البيئة المحيطة بالنعم والقدرات التي وهبها الله لنا؟
1: طبع المقارنة لا شك تسرق منك متعة الطريق. فبالتالي بدل ما تسألي من نفسك أو تسأل نفسك أنت كإنسان أين أنا اليوم، تسأل نفسك لماذا أنا لا أستطيع أن أكون مثلهم. فإحنا بطبيعة البشر نشوف الأشخاص الناجحين ونشوف نجاحاتهم، لكن لا نستطيع أن نشوف السنوات التي تعبوا فيها وأجتهدوا لحتى وصلوا إلى هذا المكان أو إلى هذا القدر من القيمة للموهبة التي أعطى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أؤمن أن المقارنة الصحيحة هي التي مقارنة الإنسان بنفسه، أين كنت أمس وكيف صرت اليوم، إلى أين وصلت.
0: ممتاز. إذن فعلا ممكن المقارنة تبدأ بمقارنة النسخة السابقة بالنسخة الجديدة، وكما تحدثي فعلا قد نرى النهاية أو الوصول للحظة الختام ولا نرى ما حدث في الكواليس. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى، إلى أي مدى يمكن للخوف والفشل أو الانتقاد أن يجعل الشخص يؤجل استخدام إمكانياته لسنوات طويلة؟ كما تحدثنا يمكن أن يكون هناك موهبة لكنه لا يعمل على تطويرها، أو قدرات لا يعمل على استغلال الفرص المناسبة لهذه القدرات، ويمكن أنها
1: يخاف من الفشل والانتقاد.
0: صحيح.
1: أنا أقول، أنا بالنسبة لي كدبي وأنصح أخواتي المستمعات، أنا أحكي لكم عن تجربة، أن الخوف أكبر وأشد من الفشل نفسه، لأن صحيح. الفشل يعلمك، بينما الخوف يمنعك أصلا من التجربة. وكم من مرأة عندها موهبة وعندها فكرة وعندها قدرة لكن أجلتها سنوات فقط لأنها كانت تنتظر أن تبدأ وهي واثقة 100% أنها لن تخطأ، وطبعا الوقت المثالي لن يأتي صحيح. أو الفرصة المثالية. فأحيانا نحتاج أن نبدأ ونحن خائفون، خيرا من أن لا نبدأ.
0: صحيح، وكما تحدثت لا توجد لحظة مثالية، ودائما هناك خوف صحي وطبيعي. إذا خفت أنا في طريقي للنجاح أفضل من الخوف وأن أبقى في منطقة الفشل أو التوقف. فإذا قلنا الآن، متى يتحول الانتظار الوقت المثالي أو الفرصة المثالية إلى عذر يمنعنا من اكتشاف هذه القدرات أو اكتشاف هذه المهارات وعدم النظر فعليا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى واستغلال هذه المواهب والقدرات لإعمار الأرض والهدف الأساسي من وجودنا في هذه الحياة؟
1: نعم، شوفوا، بطبيعة الإنسان البشري أو في المجتمع اليمني بشكل عام يصبح عندنا دائما سبب جديد لعدم البدء. واليوم أقول ما عندي، اليوم أقول أنني ممكن أقول ما عندي وقت، اليوم الثاني أقول ما عندي أدوات، فاليوم الثالث أقول لما تتحسن ظروفي، وهكذا. فتمر السنوات والأيام والشهور وهو لا يستطيع أصلا أن يعمل حاجة صغيرة أو ينمي أصلا موهبة موجودة فيه، ولكن لا يستطيع أن ينميها لأنه أصلا منتظر الوقت المثالي الذي لا يأتي أصلا. أنا أؤمن أن البدايات الصغيرة والفكرة الصغيرة في الوقت المثالي أفضل وأفضل من الأفضل بكثير من فكرة عظيمة تنتظر ظروفا أصلا لن تأتي. صحيح. وقد تأتي ولكن تأتي وقد فات الأوان.
0: صحيح، إذن فعلا هناك شيء جميل ومهم أنه أعمل على المتاح يفتح لك ربك غير المتاح. ففعلا إذا عملنا على الدائرة أو البيئة المحيطة لدينا وما لدينا في هذه البيئة، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا آفاق أخرى ظنناها مستحيلة. ففعلا ممكن أن لا ننتظر الوقت والفرصة المثالية. ففعلا ربما لا نستطيع اختيار كل ما تمنحه لنا الحياة، لكننا نملك مساحة واسعة في اختيار ماذا نفعل بما بين أيدينا. لذلك نصل إلى السؤال العملي، فعلا كيف نحول الإمكانيات إلى أثر؟ أنا الآن استوعبت أهمية المهارات والقدرات والفرص، ولا أنتظر اللحظة المثالية، وأنظر إلى ذاتي والجواهر الموجودة أو الكامنة في ذاتي. وبعد اكتشاف هذه الحقيقة والعمل عليها وعلى تطويرها وخطة لذلك، كيف أستطيع أن أحول هذه الإمكانيات إلى أثر ونفع كما تحدثتي على الذات الشخص نفسه وأيضا على البيئة المحيطة؟ فكيف أستثمر ما بين يدي؟ ما أول خطوة عملية تساعد الشخص على اكتشاف نقاط قوته أو استثماره، وبالذات كما تحدثنا المرأة مع ظل انشغالاتها والوقت الضيق المتاح لها؟
1: بالضبط، بالنسبة لي كدبي أنا أقول إذا اكتشف الإنسان مواهبه وأدركها في ذاته وعرف قيمتها، أول خطوة علمية عملية يجب أن يعملها أن يجلس المرء مع نفسه، سواء ذكر أو أنثى، يجلس مع نفسه ويكتب هذه الثلاثة الأشياء: الشيء الأول ماذا أجيد، الشيء الثاني ماذا أحب، الشيء الثالث ماذا أستطيع أن أقدم للآخرين. أنا أقول من خلال تقطع هذه الثلاثة الأشياء تبدأ ملامح الطريق، فبالتالي ينطلق الإنسان ويطور مهاراته.
0: صحيح فعلا، فالاكتشاف الشغف وماذا يريد وما هي الأشياء التي يستطيع أن يقدمها للآخرين ونفعهم، فعلا ممكن أن تكون أهم الأسئلة التي يبدأ من خلالها اكتشاف نقاط القوة واستثمارها. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى، كيف يمكن تحويل موهبة بسيطة أو مهارة شخصية إلى قيمة حقيقية للشخص أو لمن حوله، أو للمرأة ولمن حولها؟ مثلا المرأة لديها أدوار متعددة في المنزل، المربية، في العمل، في الحياة بشكل عام، لصديقاتها وما إلى ذلك. فكيف يمكن تحويل موهبة بسيطة أو مهارة شخصية قد لا نعطيها تلك الأهمية إلى شيء ذو قيمة حقيقية لها ولمن حولها؟
1: نعم، أنا أقول لا نستهين بالبدايات الصغيرة، لأنه كما ذكرت سابقا أنه القيمة الحقيقية للموهبة تظهر عندما يتحول من شيء بداخلنا ومن شعور داخلي إلى شيء تنتفع به أنت وأنت من حولك. اليوم قد تكون مصمماً، ممكن أن تصمم إعلانات المشاريع صغيرة، ممكن أن تجيد التعليم وتعلم أطفال، ممكن أنك تكون شخص يجيد الكلام والإقناع، فبالتالي أنك تستخدم صوتك لقضية ما، فالقضية كثير من المجتمع ممكن يستخدم صوته لهذه الأشياء. الفكرة ليست أن تبدأ بشيء ضخم وكبير يعني حتى يراك المجتمع كبير، العبرة أنك تبدأ بشيء إيجابي وطبيعي تكون أصلاً أنت فيه مرتاح وتستمر في هذا الطريق، لأنه ما فيش استمراري خلاص. ما أنا أقول أنها لا تعتبر مجرد موهبة لأنها شيء عابر.
0: صحيح، إذن فعلا ممكن البدء من الدائرة الصغيرة في المنزل، البيت، الحي، الأسرة، العمل. فعلا الخطوات الصغيرة هي من تصنع الإنجازات الكبيرة. فإذا وصلنا إلى النقطة الثالثة، ماذا تنصحين المرأة التي تقول لا أملك شيئا مميزا أبدا وأنا هنا أتيت للحياة شخص عادي، لكن يجهلون أن لكل شخص موهبة خفية فقط علينا اكتشافها وجوهرة تكمن في أعماق هذا الشخص أو المرأة بالتحديد؟
1: بالنسبة لي أقولها قد أنت لا تملكين شيئا مميزا في نظرك، لكن هذا لا يعني أنه ليس موجود، هو موجود بالفعل بس أنت لا تستطيعين أن تشوفيه. اسألي من حولك ما الشيء الذي ترونني أجيده، الذي ترونني مبدعة فيه، وأهم شيء أنه لا تنتظري أن تعرفي كل الإجابات قبل أن تبدأي. أحيانا الطريق نفسه أو في منتصف الطريق أو بدايته ممكن أنه يحدد لك قدراتك ومواهبك. فلا تبحثي عن شيء عظيم تبدأي به، ابدأي بما بين يديك وطوري، لأنه إذا ما طورت بيظل بالتأكيد مجرد إمكانية.
0: صحيح، إذا فعلا ممكن أن تبدأ بالاكتشاف، وأقصر رحلة إلى الشخص إلى ذاته أو لنفسه هي تعتبر أطول الرحلات وتحتاج إلى جهد فعلا إلى اكتشاف ما هي الجوهرة في داخل كل شخص. لو أردنا أن ننتقل إلى أن نخرج للمستمعين أو كل مستمع ومستمع الآن بسؤال واحد يراجع به نفسه، فما السؤال الذي تقترحينه وملخص لهذه الحلقة إذا قمنا بتلخيصها في هذا السؤال الأخير في محورنا الأخير حول فعلا كيف يمكن أن نستفيد بماذا أعطانا الله سبحانه وتعالى أو وهبنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة؟
1: نعم، لو سألتيني عن سؤال واحد فقط فأنا أتمنى من كل المستمعين سواء ذكر أو أنثى بعد هذا اللقاء أن يسأل نفسه ما النعمة أو القدرة التي أمتلكها اليوم لكنني لم أستخدمها بعد، وبعدها تسأل نفسها سؤالا آخرا ماذا أستطيع أن أفعل بها من اليوم. يعني أكتشف الموهبة أو القدرة ثم ماذا يفعل بها، لأن النعمة التي لا نستخدمها تبقى مجرد شيء نملكه، لكن عندما نستثمرها تتحول إلى أثر إيجابي ينفعك وينفع من حولك. وأنا ختاما أقول لا تنتظري أن يأتيك حياة مختلفة حتى تبدأي، ابدأي باستثمار ما لديك وستكتشفين أن ما لديك هو أكثر مما كنت تظنين وأعظم.
0: إذن شكرا لك أستاذة دبي ناشطة مجتمعية، كنت معنا في هذه الرحلة فعلا حول أن نعي ما أهمية القدرات واكتشافها وأيضا كيف يمكن أن تؤثر وفعلا ماذا نفعل بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. شكرا لك على هذا اللقاء الأكثر من رائع.
1: شكرا.
0: إذن أعزائي المستمعين، قد لا يكون السؤال الأهم كم أعطينا وإنما كيف استخدمنا ما أعطينا وما الأثر الذي تركناه أو تركه هذا الشيء في حياتنا وحياة الآخرين. الشكر لكم مستمعي الكرام، وشكر أيضا لضيفتنا الكريمة، وأيضا نلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.
2: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مناضلون، هذا البرنامج الذي يتحدث عن مناضلي الجمهورية اليمنية، مناضلي الشمال، مناضلي الجنوب، ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، كذلك المناضلين الذين يؤسسون للجمهورية الثانية، من يقارعون الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا شمالا وجنوبا، ومثلما يقولون من لا يعرف الماضي لا يمكن له أن يستشرق المستقبل. لذلك مناضلنا لهذا اليوم هو المناضل الكبير الرئيس قحطان الشعبي رحمه الله. ولد المناضل قحطان محمد الشعبي في العام 1923 في وادي شعب في مديرية طور الباحة، إحدى مديريات محافظة لحج جنوبي اليمن. توفي والده قبل أشهر من ولادته، وتكفل برعايته قريبه الشيخ عبد اللطيف عبد القوي الشعبي، حيث نقله إلى عدن للدراسة. وبعد أن تعلم القراءة والكتابة في وادي شعب، حيث درس في عدن بمدرسة جبل حديد والمعروفة آنذاك بمدرسة أولاد الأمراء، نظرا لوجود عدد كبير من أبناء السلاطين فيها، وهي من أشهر المدارس في تاريخ عدن. في أوائل الأربعينيات من القرن المنصرم توجه قحطان في بعثة دراسية إلى السودان، وكان التعليم الجامعي وقتها آنذاك يعني مصدرا لتواجد الطلاب في السودان. وأكمل قحطان تعليمه بتخرجه مهندسا زراعيا في كلية الزراعة بجامعة جوردون بالخرطوم، ليكون أول مهندس زراعي بين أبناء الجزيرة العربية، وهو أيضا الوحيد بين رؤساء اليمن جنوبا وشمالا المتخرج جامعيا. في 10 أكتوبر 2010 صدر العدد الأول من صحيفة اليقين اليمنية مزدانة بصور رؤساء اليمن شمالا وجنوبا، وقدمت نبذات عنهم، فذكرت أن قحطان الشعبي هو الأعلى تعليما بين رؤساء اليمن آنذاك. أشارت إلى أن الشعبي حاصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية، وأن 3 ممن خلفوه في الحكم حاصلين على الشهادة الابتدائية فقط، وهم سالم ربيع علي وعبد الفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض. مارس العمل السياسي وهو في سن الشباب عندما كان طالبا جامعيا بالسودان، فقاد المظاهرات ووزع المنشورات المعادية للاحتلال البريطاني للسودان، وتعرض جراء ذلك للاعتقال والضرب مرارا. بعد تخرجه عاد إلى عدن ومارس العمل في مجاله كمهندس زراعي، وعمل لفترة مديرا للزراعة ووزيرا للزراعة في أبين. وفي بداية الخمسينات من القرن الفائت انتقل للعمل في المنطقة الشرقية من الجنوب، أي حضرموت، حيث عمل ناظرا للزراعة أي وزيرا للزراعة لسلطنتي حضرموت، وهما القعيطية والكثيرية. وفي أواسط الخمسينيات عاد إلى ما كان يعرف بسلطنة لحج المجاورة لإقليم الصبيحة والسلطنة العبدلية. عمل قحطان مديرا للزراعة فيها، وهي أيضا بنفس منصب الوزير. تفوق قحطان في مجال عمله مما أتاح له خلال سنوات قليلة أن يمنحه البريطانيون في عدن درجة وظيفية رفيعة كانت هي الأعلى على الإطلاق، ولم يكن حينها يحملها من أبناء الجنوب سوى 3 فقط، أحدهم هو قحطان الذي كان أصغرهم سنا، وكان ذلك يثير عليه غيرة وحسد من قبل الآخرين. ويجب أن نعلم بأنه في عهد الاستعمار البريطاني كان للدرجات الوظيفية والرتب العسكرية والأوسمة قيمة عالية، فلم تكن تمنح إلا لاعتبارات موضوعية ووفق شروط صعبة ودقيقة. في مطلع الخمسينات من القرن العشرين أصبح قحطان الشعبي واحدا من مؤسسي رابطة أبناء الجنوب التي اعتبرت حينئذ حزبا تقدميا ووحدويا، فقد كانت تطالب باستقلال الجنوب ووحدته، وهي دعوة تعد متقدمة مقارنة بما كانت بعض الأحزاب في عدن تدعو إليه من استقلال لعدن وحدها. مع ازدياد النشاط السياسي لقحطان كقيادي مناهض للاستعمار، دخلت القوات البريطانية في عام 1958 ميلادية إلى الحوطة عاصمة سلطنة لحج لاعتقاله. وأيضا كان من حسن حظه أنه كان حينها موجودا في عدن، فاتجه إلى منطقة الوهط القريبة من الحوطة ونزل لساعات عند أصدقاء له، ومن ثم غادر إلى تعز في المملكة المتوكلية اليمنية، ومن تعز اتجه للقاهرة طالبا اللجوء السياسي. أسس المناضل فيصل عبد اللطيف الشعبي فرع حركة القوميين العرب في اليمن عام 1956 ميلادية عندما كان طالبا بالمرحلة الثانوية في مصر، وانضم قحطان وآخرون إلى الحركة بشكل سري في عام 1960. استقال قحطان وزملاؤه من الرابطة، وبينهم سيف الضالعي وعلي أحمد السلامي وطه مقبل وسالم زين محمد وعلي محمد الشعبي وأحمد عبده جبلي وعبد الكريم سروري وغيرهم، وأوضح بيان استقالتهم الأسباب التي كان من أهمها أن الرابطة انحرفت عن المبادئ والأهداف القومية، وذلك لإحيائها الدعوة الانفصالية القديمة التي كانت تهدف لإقامة دولة مستقلة بعدن والإمارات ليست يمنية الهوية. في أكتوبر عام 59 وضع قحطان وفيصل كتيبا باسم حركة القوميين العرب بعنوان اتحاد الإمارات المزيف مؤامرة على الوحدة العربية، والذي يعتبر أهم وثيقة سياسية وطنية خلال مرحلة الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن. في هذا الكتيب ظهرت أول دعوة لانتهاج الكفاح المسلح وسيلة لتحرير مناطق اليمنية الجنوبية. في مايو عام 62 صدر لقحطان كتابه الشهير الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوبي اليمن، وهو أهم مرجع للباحثين عن حقيقة أوضاع جنوب اليمن في زمن الاحتلال البريطاني. وكرر فيه دعوته القديمة لإقامة الجبهة القومية على مستوى جنوب اليمن وشماله لتعمل على إقامة نظام جمهوري في الشمال اليمني، ومن ثم الانطلاق لتحرير الجنوب اليمني من الاستعمار البريطاني. هذا الكتاب نشر قبل 26 سبتمبر عام 62 بنحو 4 أشهر، وعقب 26 سبتمبر انتقل قحطان من القاهرة إلى صنعاء، وبضغط من قادة حركة القوميين العرب باليمن عين مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب المحتل، ثم بضغط من أبناء الجنوب المتواجدين بالشمال لدعم النظام. لاحقا بعد نجاح ثورة 14 من أكتوبر انتخب قحطان محمد الشعبي كأول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 67 إلى 69. عام 81 توفي وله عدة أبناء، أبرزهم نجيب قحطان الشعبي الذي ترشح لمنصب الرئاسة بعد الوحدة في انتخابات 99 والتي فاز فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح. رحمه الله.
1: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة صبيحي 14 أكتوبر ليست مجرد ذكرى بالعنوان لإرادة شعب رفض الخضوع للاحتلال. وزيرة الخارجية تبحث مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني تطورات الأوضاع في اليمن. وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يبحثان مع صندوق أوبك والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي معالجة المديونية وتوجيه الدعم للنازحين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أن 14 من أكتوبر ليس مجرد ذكرى نستعيد أحداثها، بل هو عنوان لإرادة شعب رفض الخضوع للاحتلال وآمن بحقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، فانتفض في وجه الاستعمار البريطاني وصنع بإرادته وتضحية أبنائه طريق التحرر والاستقلال، انطلاقا من جبال ردفان الشماء بقيادة الثائر المناضل راجح بن غالب لابوزة. وقال الفريق الركن الصبيحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبب أن بمناسبة العيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة

الحرية التي انتزعها الآباء والأجداد بتضحياتهم تستوجب من الحفاظ عليها والدفاع عن كرامة الوطن وأمنه واستقراره. وحي الفريق الركن الصبيحي تضحيات وبطولات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، مؤكدا أن حماية المواطنين وصون المكتسبات الثورة ومسؤولية وطنية جامعة، وأن اليمنيين الذين توحدوا بالأمس في مواجهة الاستعمار قادرون اليوم على تجاوز محنتهم بتلاحمهم ووحدة صفهم والعمل من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بالكهنوتية. وأشار عضو مجلس القيادة إلى تلاقي النضال الوطني في ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما جسدته الثورتان من تطلع اليمنيين إلى الحرية والكرامة حتى تحقق الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر عام 1967، ورحل المستعمر بعد عقود طويلة من الاحتلال والمقاومة. ولفت إلى أن تلك الملحمة أثبتت أن الشعوب حين تتوحد إرادتها وتتقدم مصلحتها الوطنية على كل اعتبار تستطيع أن تواجه أقوى التحديات وتصنع التحولات الكبرى. وقال عضو مجلس القيادة: كان لأبناء ردفان وعدن ولحج والضالع والصبيحة وأبيان وشبوة وحضرموت وسائر مناطق المحافظات الجنوبية إسهامهم في مسيرة التحرر في مشهد وطني جسد تلاحم الأرض والإنسان ووحدة الهدف، وهو ما نحن في أمس الحاجة إليه. واليوم للقضاء على سرطان الحوثي الخبيث المتربص ببلدنا وشعبنا بجميع مكوناته الوطنية. وشدد الفريق الركن الصبيحي على أن مسؤولياتنا اليوم تقتضي أن نستمد من أكتوبر معاني الوحدة والتلاحم الوطني والعمل المسؤول، وأن نجعل من تضحيات الماضي دافعا لبناء مؤسسات الدولة وصون كرامة المواطن وترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكافة أبناء شعبنا الأبي. وتقدم عضو مجلس القيادة في ختام تصريحه بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية وإلى أسر الشهداء والمناضلين الأحرار الذين صنعوا بدمائهم وتضحياتهم واحدة من أعظم ملاحم النضال الوطني في تاريخ اليمن الحديث، والمجد للشعب والخلود للشهداء والتحية لكل من أسهم في صناعة الحرية والاستقلال. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبد الله العليمي أن تضحيات الآباء والأجداد الذين أشعلوا ثورة الحرية والكرامة عام 1963 وسطروا بدمائهم ملحمة وطنية خالدة توجت بالاستقلال وفتحت فصلا جديدا في تاريخ جنوب اليمن تستوجب من الجميع الوقوف إجلالا وإكبارا أمام تضحياتهم العظيمة. وقال الدكتور عبد الله العليمي في تدوينة على منصة إكس بمناسبة العيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة: اليوم يواصل الأبناء والأحفاد مسيرة الصمود النضال في مواجهة مشروع الهيمنة الإيرانية وذراعه ممثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية التي جرت على شعبنا الويلات والمآسي وامتد خطرها ليهدد أمن الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذي يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة فضلا عن تهديد أمن الملاحة الدولية ومصالح العالم. وأضاف إن الجنوب الذي تحطمت على صخرة صمود أبنائه وتضحياتهم أوهام الميليشيا الحوثية عام 2015 لن يكون اليوم ولا غدا ساحة لعودتها أو تمددا لتمددها وما تجسده عملية فجر اليمن من عزيمة وإصرار. يؤكد أن معركة التصدي لهذا المشروع ماضية بثبات، وأن إنهاء خطره يستوجب توحيد الصفوف وحشد الطاقات وتكامل الجهود على امتداد الوطن شمالا وجنوبا، مؤكدا أن إرادة الشعوب التي تصنع الانتصارات لا تكسرها مشاريع الهيمنة والاستبداد وعجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء. وجدد عضو مجلس القيادة أن قضية الجنوب بعدالتها وتضحيات أبنائها وتطلعاتهم لا تقبل الاحتكار أو الاختزال ولا يمكن أن تكون ورقة للمساومة وتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن أبناء الجنوب من مختلف مناطقهم وتوجهاتهم الذين يعملون اليوم من أجل أمنه واستقراره ويوجهون بعزم وإصرار الميليشيا الحوثية هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مكانتهم السياسية ومستقبلهم بإرادتهم الحرة بعيدا عن الوصاية والإقصاء. وعبر عن شكره وتقديره مقرونين بكل مشاعر التحية والإجلال لتعز الصامدة واللحجة الباسلة ولكل الأبطال المرابطين في جبهات الشرف والكرامة، موجها تحية إلى كل شركاء الدم والمصير في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. ودعا عضو مجلس القيادة المجتمعين الإقليمي والدولي للاطلاع بمسؤولياتهما في مواجهة هذا التهديد العابر للحدود الذي لا يقتصر خطره على اليمن والمملكة فحسب، بل يمتد ليهدد أمن المنطقة واستقرارها.
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة مع وزير الشؤون الشرق الأوسطي في المملكة المتحدة ستيفن دواتي خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وناقش الجانبان الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز المكتظة بملايين المدنيين والنازحين فضلا عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزيرة

خارجية أن القصف العشوائي المكثف الذي تتعرض له الأحياء السكنية في تعز والمتزامن مع حصار خانق تفرضه الميليشيا يكشف بوضوح نزعتها الإرهابية واستخفافها بالقانون الدولي الإنساني. وثمنت وزيرة الخارجية الدعم البريطاني للحكومة اليمنية معربة عن تطلعها إلى الاستمرار في التنسيق المشترك لمواجهة الاحتياجات العاجلة التي خلفها التصعيد الإرهابي لميليشيا الحوثية. من جانبه أكد وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة دعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ومساندة الدولة اليمنية في استعادة مؤسساتها وبسط نفوذها على كامل أراضيها. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة اليوم سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد. وناقش اللقاء المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك خيارات إعادة جدولة المديونية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها إضافة إلى تمويل استكمال سد حسان في محافظة أبيان قبل موسم الأمطار حفاظا على الأعمدة المنجزة. وأكد رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني لليمن ومساندته في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى. إلى ذلك بحث الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا سبل تسريع تمويل المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الدعم الموجه لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتصعيد الحوثي الأخير وتهديداته للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الفقمي أهمية تسريع اعتماد المشاريع العاجلة خصوصا في مجال الأمن الغذائي والخدمات الأساسية وتعزيز حضور البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن داعيا إلى إبداء مرونة أكبر في إدارة محفظة المشاريع بما يتيح إعادة توجيه المخصصات نحو تلبية احتياجات النازحين والمناطق المتضررة. كما بحث الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي مع مدير برنامج الأمم المتحدة ألكسندر دي كرو سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي المبكر ودعم النازحين وسبل تحسين الخدمات الأساسية في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأشار الوزير الفقمي إلى أن أكثر من 200 ألف مواطن نزحوا منذ سبتمبر الماضي جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا أهمية إدراج التعافي المبكر وسبل دعم العيش وللنازحين ضمن الاستجابة المشتركة إلى جانب المساعدات الإنسانية مشددا على ضرورة إشراك المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع بما يعزز قدراتها على إدارتها واستدامتها مستقبلا. من جهتها أكد المسؤول الأممي استمرار البرنامج الإنمائي في تنفيذ أعماله من العاصمة المؤقتة عدن وتقديم الدعم الفني للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. استعرض سفير اليمن لدى تركيا محمد طريق اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين الأتراك والعرب آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والتطورات المرتبطة بعملية فجر اليمن والجهود الوطنية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وقدم السفير طريق إحاطة شاملة حول تطورات المشهد اليمني وأهمية عملية فجر اليمن التي أعلن انطلاقها فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة باعتبارها خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الذي نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وتطرق إلى المخاطر التي تمثلها الميليشيات الحوثية على أمن اليمن واستقرار المنطقة وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وانعكاسات هذه التهديدات على حركة التجارة الدولية والأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأشاد السفير طريق بالمواقف الأخوية الثابتة للمملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل لليمن وقيادته الشرعية وإسنادها للجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار مثمنا ما تقدمه المملكة من دعم سياسي وعسكري واقتصادي وإنساني للشعب اليمني. كما أعرب عن تقدير اليمن للمواقف الأخوية للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الشرعية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وفي ختام المؤتمر الصحفي استمع سفير طريق إلى أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين الأتراك والعرب المشاركين وأجاب عنها موضحا مواقف الحكومة اليمنية إزاء التطورات الراهنة والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والحرية والكرامة. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الصبيحي 14 أكتوبر ليست مجرد ذكرى بل عنوان لإرادة شعب رفض الخضوع للاحتلال. شؤون الشرقطاني تطورت الأوضاع وزير

محافظ البنك المركزي يبحثان مع صندوق أوبك والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي معالجة المديونية وتوجيه الدعم للنازحين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

أيها الشعب العظيم، انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة. برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. كتاب في حلقة من إعداد ياسر البيحاني، إخراج مجاهد بن سليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في حلقة. وموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر. مستمعين الكرام، كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر من تأليف محمد عباس ناجي الضالعي، صدرت الطبعة الأولى منه عام 2002 عن دار الكتب العامة بصنعاء. يتكون الكتاب من 238 صفحة تحدثت كما يرجع من تفاصيل يوم تفجير ثورة 14 من أكتوبر وأحداث المواجهات لذلك اليوم. كما تحدث الكاتب عن تكاتف الشعب اليمني شماله وجنوبه للحفاظ على ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 التي قضت على النظام الإمامي، والتي تعتبر منطلقا وطنيا عظيما لتفجير ثورة 14 من أكتوبر عام 1963. ويعتبر الكتاب بما يحتويه من معلومات تدوين لفترة تاريخية قصيرة من تاريخ ثورة اليمنية، تمثلت في عام واحد تقريبا من سبتمبر 62 إلى أكتوبر 63، مع التركيز على وقائع ليلة الأحداث واستشهاد المناضل راجح غالب لبوزة. مستمعين الأعزاء، تعتبر ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 من أهم الأحداث التاريخية في اليمن، حيث شكلت انعطافا تاريخيا في حياة الشعب اليمني، وحررت شعبنا وأرضنا من التبعية للمستعمر البريطاني، حيث أن هذا الحدث التاريخي الهام والعظيم يعد الترجمان لمسيرة الحركة الكفاحية والنضالية التحررية التي خاضها شعبنا اليمني من أعالي جبال ردفان الشماء ضد المستعمر البريطاني، من أجل حياة العزة والكرامة والحرية، ومن أجل الحفاظ على استقلالية سيادته وعزته وكرامته، وتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني. وكثيرة هي الأسماء التي دونها تاريخ النضال اليمني عبر مراحله المختلفة التي خاضها اليمنيون ضد القوى الاستعمارية والملكية المستبدة في شطري اليمن، إلا أن هناك أسماء نقشت أحرفها بذهب ودونت بأحرف ناصعة على صفحات التاريخ اليمني العظيم، لتظل الأجيال تقرأها وتنحني الجباه إجلالا وإكراما لها عند كل ذكرى من بين هذه الأسماء المناضل والشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة، أسد ردفان وفارس الثورة الأكتوبرية الذي استطاع أن يشعل فتيل الثورة من جبال ردفان في صباح 14 من أكتوبر من عام 1963 هو ومجموعة من رفاقه. مستمعين الأعزاء، تحدث الكاتب في الفصل الأول عن الانتفاضات الوطنية التي مهدت للثورة، فمنذ اللحظات الأولى ليوم 19 من يناير عام 1839 والتي احتل فيها المستعمر البريطاني مدينة عدن الباسلة، جابها الشعب اليمني هذا الاحتلال بكل الوسائل الممكنة لديه رغم عدم وجود توازن وتكافؤ بين الطرفين. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اتخذ هذا النضال طابعا تصعيديا مستمرا نتيجة للمد التحرري العالمي في كثير من مناطق العالم.

سيما بعد انتصار ثورة 23 من يوليو في مصر، وازداد ذلك في خريف العام 1956 عندما قامت مصر بتأميم قناة السويس وزحف إسرائيل بقواتها وبدعم بريطاني وفرنسي على مصر. تلك الأحداث أيقظت الحس الوطني العربي واشتعل فتيل التصعيد ضد القوات البريطانية في عدن، وخلال ذلك وجد الأحرار من أبناء الشمال فرصة لدعم المقاومة الجنوبية والتصعيد من الأعمال المناهضة للاستعمار. وقامت إذاعة صنعاء والقاهرة بشن هجمات إعلامية نارية تمثلت في التحريض المكشوف وإعلان التمرد ضد الاستعمار البريطاني. وفي الأعوام التي تليها توالت الانتفاضات ضد القوات البريطانية في مناطق متعددة، وأثناء ذلك جهزت السلطات البريطانية قوات برية وجوية للمواجهة واشتبكت مع الثوار وارتكبت أبشع الجرائم، قصفت القرى والمدن وأحرقت المزارع والمواشي، لكنها لم تقضي على الثورة بل ازداد فتيلها. مستمعين الأعزاء، في القسم الثاني من الفصل الأول يتحدث الكاتب عن البدايات الأولى لنضال أبناء ردفان. فمنذ عام 1881 قام أهل قطيب بما فيهم أهل الثمير بمقاومة القوات البريطانية وفرض الضرائب على القوافل والمسافرين في حردبة والحبيلين. حاولت القوات البريطانية تأديبهم لكنها جوبهت بمقاومة شرسة ورفض أهل ردفان الانصياع لأوامرها، فقامت القوات الجوية البريطانية بقصف منازلهم ومزارعهم، واستمر القصف لمدة طويلة. تكرر ذلك الحادث الذي قام به الثوار في تصعيد مستمر طيلة الأعوام التالية حتى توجت جهودهم بالانتصار على الاستعمار بثورة 14 من أكتوبر. وفي كل مرة تعاود الطائرات البريطانية قصفها لقراهم ومزارعهم، وخلال ذلك كانت هناك العديد من المحاولات لعقد هدنة جرى خلالها توقيع اتفاقيات عدة، مثل محاولة الشيخ علي حسن الأخرم وسلطان لحج وقيامهم بتوقيع اتفاقية مع القوات البريطانية، ومحاولة تلبية الشروط التي وضعتها السلطة البريطانية لوقف القصف. وكانت الشروط في جميع الاتفاقيات الموقعة تتمثل في تسليم المطلوبين ودفع غرامات مالية، وإلى جانبها أيضا تسليم عدد من الأسلحة. وكان رفض أهالي ردفان تسليمهم المطلوبين يعتبر العائق الذي منع تنفيذ جميع الاتفاقيات. في بداية عام 1956 مستمعين الأعزاء، بدأت السلطة في شمال اليمن وأبرز القيادات الثورية من الأحرار بدأوا في تقديم البذور الأولى لدعم انتفاضات أبناء الجنوب. لكن الاستعمار والاستبداد له شكل واحد، فبعد أن تصالح الإمام مع البريطانيين وعلى ضوء ذلك التفاهم أوقف دعمه للمقاومة الجنوبية وعمل على الحد من تقديم الأحرار الدعم للمقاومة الجنوبية. لكن المقاومة ظلت على تواصل وتنسيق مع تجمع الأحرار في الشمال، وظل الأحرار يقدمون كل ما بإمكانهم لدعم المقاومة الجنوبية، ولذلك قابلت المقاومة الجنوبية وفاء الأحرار في الشمال بالوفاء، وهذا ما يوضحه الضالعي في القسم الثالث من الفصل الأول من كتابه، حيث يتحدث عن مشاركة أبناء ردفان في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. فعند إعلان قيام ثورة السبتمبرية عبر إذاعة صنعاء، عبرت الجماهير اليمنية عن فرحتها بهذا الحدث العظيم، إلا أن تعبير الجماهير في الجنوب المحتل من قبل الاستعمار البريطاني آنذاك له طابع متميز، فجر طاقات الشعب الوطنية. كانت فرحة الشعب في الجنوب بثورة سبتمبر كبيرة جدا، نتيجة لإدراكهم أن الجنوب لا يمكن أن يتحرر من الاستعمار ما لم يتغير الوضع في الشمال. وقتها
بدأت طرائع المتطوعين من أبناء الجنوب بالتوافد للمشاركة في الدفاع عن ثورة سبتمبر ضد القوات الملكية الإمامية، وتوجهت من ردفان مجموعتان، كانت المجموعة الثانية تحت قيادة الشيخ الثائر راجح بن غالب لابوزة وبرفقته أكثر من 100 مقاتل، انطلقوا تارة سيرا على الأقدام وتارة يتم ترتيب وسائل نقل لهم حتى وصلوا إلى الحديدة، وهناك تم تسليحهم بأسلحة شخصية نوع كندا، وأسندت لهم مهمة الدفاع عن قريتي الوعلية والفتاح في حجة، بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعتين خاضوا هنالك معارك ضارية إلى جانب إخوانهم من أبناء الشمال والقوات المصرية ولمدة تزيد عن 4 أشهر. مستمعينا الأعزاء، في الفصل الثاني من الكتاب يسرد لنا المؤلف نصوص وثائق تاريخية مهمة ارتبطت بمجريات الأحداث في ذلك الوقت ومرحلة تشكيل وتأسيس الجبهات والأحزاب والقوى والهيئات الوطنية التي نشطت في العمل الوطني من أجل تحرير جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني. فقد عقد في فبراير عام 1963 بدار السعادة في صنعاء مؤتمر للقوى الوطنية يضم أكثر من 100 ممثل للوطنيين المستقلين وممثلي تنظيم الضباط الأحرار وقادة حركة القوميين العرب، وتم التوصل في المؤتمر إلى اتفاق حول توحيد جميع القوى الوطنية في جبهة موحدة، وأقر الرأي على تسمية هذه الجبهة بجبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. كان قحطان الشعبي عضوا في المكتب السياسي الذي شكله المؤتمر قبل أن يصبح زعيما للجبهة القومية عام 1963 وأول رئيس للجنوب بعد الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 67. وقد حظيت هذه الجبهة بدعم الرئيس عبدالله السلال ودعم القيادة المصرية وحركة القوميين العرب. مستمعينا الأعزاء، احتوى القسم الثاني من هذا الفصل الوثيقة المقدمة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، حيث كان قد صدر قرار الأمم المتحدة الخاص بتشكيل لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة في الدورة 16 لهيئة الأمم المتحدة التي عقدت في نهاية عام 1960. وفي أبريل من عام 1963 عرضت قضية الجنوب اليمني أمام لجنة تصفية الاستعمار، وفي نهاية مايو من العام نفسه زارت صنعاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، فاستغل أبناء الجنوب المتواجدون في صنعاء زيارة هذه اللجنة ونظموا مظاهرة حاشدة خرج أعضاء لجنة تقصي الحقائق لاستقبال المتظاهرين، وسلموا لأعضاء اللجنة مذكرة ألحقت بها معاهدة اتحاد الجنوب العربي مع الحكومة البريطانية التي وقعت عام 1959، ويورد الكاتب نص المذكرة والمعاهدة باعتبارهما وثائق تاريخية هامة في نضال الشعب اليمني ضد المستعمر البريطاني. مستمعينا الكرام، في القسم الثالث يتحدث الكاتب عن أول بيان يدعو إلى تحقيق الجبهة القومية والذي صدر بعد 7 أيام من تقديم المذكرة للجنة تقصي الحقائق. عبر البيان عن رفضه لاتحاد الجنوب العربي واعتبره شكلا من أشكال الحكم البريطاني للجنوب، وأكد على أن الشعب اليمني في الجنوب سيواصل نضاله من أجل التحرر وتحقيق وحدته مع الشمال، ودعا إلى قيام جبهة تضم كل القوى الوطنية المؤمنة بالحرية والوحدة. وأعلن البيان عزم قطاع القبائل دخول المعركة إلى جانب جميع القوى الوطنية لمواجهة الاستعمار،
ويتحدث الكاتب عن المراحل الأولى لتأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل. ففي منتصف العام 1963 بدأ ضغط القوى الملكية المدعومة من قوى الرجعية والاستعمار يزداد على الثورة في شمال الوطن، فعقد في شهر يونيو اجتماع بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال في منزل القاضي عبد الرحمن الإرياني. تم الاتفاق على فتح جبهة قتالية في عمق أراضي الجنوب من أجل تخفيف الضغط على الثورة. وفي مطلع شهر أغسطس، أعزائي المستمعين، عاد ممثلو حركة القوميين العرب فرع الجنوب إلى تعز، وبدأ التشاور لتشكيل لجنة للكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني، وحصلت الجبهة على التسمية النهائية لها، وهي الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. مستمعين الأعزاء، أواخر مارس من العام 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين. كان قتالهم في جبال حجة مشرفا وفي قريتي الوعيل ومفتاح. سجلت المجموعة التي قادها لبوزة أروع انتصاراتها، شهداء وجرحى كثر سقطوا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء بعد أن أعلن من هناك عن تأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب. أصدرت ذات الجبهة بيانها التحرري، كان لبوزة من جملة الموقعين عليه. التقى بعدها وأصحابه بالرئيس عبد الله السلال وقحطان الشعبي، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى هو قيادتها. في الفصل الثالث من الكتاب مستمعين الأفاضل، يتحدث المؤلف عن عودة الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس من العام 1963، وحين علم ني ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك، أرسل إلى لبوزة ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال. رد الأخير عليه برسالة قوية أرفقها بطلقة رصاص. المستمعون الأعزاء، لبوزة الثائر الأمي الذي لا يجيد الكتابة إلا باللغة البندقية أملى لكاتب رسالته عبارات مختزلة خالية من مفردات المهادنة. قال فيها: لم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي حكومة الجمهورية العربية اليمنية، ونحذركم من اختراق حدودنا. وأرفقها بطلقة رصاص. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا، تقدم في اليوم التالي صوب ردفان، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 من أكتوبر من العام 1963 مواجهات عنيفة بين الطرفين، انتهت قبل أن ينتصف ذلك النهار بارتقاء لبوزة شهيدا عن 64 عاما متأثرا بشظايا قذيفة مدفعية. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب النبأ الفاجعة، وفوق قبر الشهيد تعاهد الثوار على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بليل قائدا لهم، وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأسه مقرا لعملياتهم. مثلت لحظة استشهاد لبوزة بداية حقيقية لمرحلة الكفاح المسلح. جميع الكيانات الجنوبية المسلحة اعتبرتها كذلك، فيما أصدرت الجبهة القومية بيانا حماسيا جاء فيه: ونعاهد راجح بن غالب أن نخوض المعركة حتى النصر مهما كانت التضحيات، وهو ما كان. مستمعينا، في يوم الاثنين 14 من أكتوبر عام 1963 استشهد راجح غالب لبوزة كما ذكرنا، وهو يخوض معركة عسكرية تاريخية ضد الاستعمار البريطاني. وبرصاصات بندقيته وقطرات دمه بدأت ملحمة تاريخية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، بعد أن كان هو الصانع الأول لهذا التاريخ المشرف.
هكذا هم المناضلون، صناع التاريخ في شمال اليمن وجنوبه، يحدوهم التوق للحرية والعزة والكرامة والوحدة الوطنية. توجوا نضالهم بالقضاء على الإمامة بثورة سبتمبر والتحرر من الاستعمار بثورة أكتوبر. هؤلاء هم من يخلد التاريخ أسماءهم وينقش بطولاتهم بأحرف من ذهب. هم صناع المجد والحرية والعزة والكرامة للشعب. هم من بذلوا الغالي والرخيص من أجل عزة ورفعة ووحدة هذا الوطن، فلهم منا كل الإجلال والاحترام، وبهم يفخر الوطن. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. قدمنا لكم خلالها قراءة في صفحات كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر، وهذا الكتاب من تأليف محمد عباس ناجي الضالعي. أشكركم على كرم المتابعة. تقبلوا تحايا طاقم البرنامج. كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، في التقديم رشيد المليكي، في الإخراج مجاهد سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي والإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحفظه. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة. خطوة نحو المعرفة. برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. كتاب في حلقة، إخراج مجاهد بن سليم، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

شافح من أجل العزة وامجدنا لابد نحيا بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية ونضحي في سبيل عزتنا علي

0: سلام على نورك في بلدنا. الله الله
1: يا توبة.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ومأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: صباح الخير، صباح أكتوبر، صباح التاريخ الذي لا يشيخ، وصباح اليمن الذي تختزن أرضه حكايات النضال وتحمل ذاكرته مواقف صنعت من الإرادة طريقا نحو الحرية. صباح الجبال التي شهدت ميلاد الحكاية، وصباح ردفان التي انطلقت منها شرارة الثورة، وصباح شعب آمن بأن للأوطان حقا في الحرية وللأجيال حقا في أن تصنع مستقبلها. صباح الخير مستمعين الأعزاء من إذاعة مأرب، نطلع عليكم اليوم بصباح يحمل نكهة وطنية خاصة مع ذكرى 14 من أكتوبر، تلك المحطة الخالدة في تاريخ اليمن التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان لتبدأ مرحلة جديدة من النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني وتفتح الطريق نحو الاستقلال. وما أجمل الصباح حين يحمل في تفاصيله حكاية تستحق أن تروى، وما أعمق الذاكرة حين تعيد إلينا بمواقف صنعتها عزيمة الإنسان وإيمانه بقضيته. ففي مثل هذا اليوم لا نستحضر أحداث مضت فحسب، بل نستعيد حكاية شعب اختار أن يتمسك بحقه في الحرية وأن يواجه التحديات بإرادة لا تتراجع أمام صعوبة الطريق.
4: بالطبع مستمعي الكرام، صباحات أكتوبر تذكرنا بأن وراء كل مرحلة عظيمة حلما آمن به أصحابه، وبأن التحولات الكبرى تبدأ بفكرة وتكبر بالإرادة والعمل والتضحيات. ولعل أجمل ما تمنحنا إياه هذه الذكرى هو أن نتأمل ما بين الماضي والحاضر، وأن ندرك أن لكل جيل حكايته ومسؤوليته، وأن التاريخ الذي نعتز به لا يكتمل معناه إلا بما نضيفه إليه من عمل وإنجاز. وفي واقع تتعدد فيه تحديات وتكبر فيه تطلعات الناس إلى حياة أفضل، تظل حاجتنا قائمة إلى الأمل الذي يدفعنا إلى المحاولة، وإلى الوعي الذي يساعدنا على فهم واقعنا، وإلى العمل الذي يمنح أحلامنا فرصة للتحقق. فالأوطان لا تصنعها اللحظات التاريخية وحدها، بل تسهم في بنائها أيضا جهود أبنائها في ميادين العلم والعمل وفي قدرتهم على تجاوز الصعوبات والبحث عن فرص جديدة. فكما تحمل ذاكرة أكتوبر حكاية إرادة صنعت تحولا في تاريخ اليمن، فإن حاضرنا يحتاج إلى إرادة تبني وعقول تتعلم وأيد تعمل وقلوب تتسع للأمل.
3: نعم، في ذكرى 14 من أكتوبر مستمعين نستحضر تضحيات المناضلين بكل اعتزاز، نتذكر أن حب الوطن لا يقف عند حدود الكلمات، بل يظهر في مواقفنا اليومية، في احترامنا لمسؤولياتنا وحرصنا على خدمة مجتمعنا، إيماننا بأن المستقبل الأفضل يبدأ بما نستطيع فعله اليوم. صباح أكتوبر، صباح الذاكرة التي تحفظ المجد والإرادة التي تواصل الطريق والأمل الذي يتجدد مع كل شروق. صباح نستعيد فيه حكاية الحرية ونستمد من التاريخ معاني ثبات، نمضي نحو الغد أو نحو الغد بإيمان بأن لكل جيل فرصة ليترك أثرا يستحق أن يروى.
4: إذا مستمعينا الأعزاء، مع هذه الصباحات التي تفوح بعبق التاريخ وتزهو بذكرى 14 من أكتوبر، نترككم مع فاصل قصير ونعود إليكم. سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك كذلك أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج.

0: عودة إليكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة كيف تتصرف عزيزي المستمع عند الإصابة بشظية أو طلق ناري. مستمعين الكرام، قد تحدث الإصابات المفاجئة في وقت أو في أي وقت في مثل هذه اللحظات. لا يكون التصرف السريع وحده كافيا، بل المهم أن نعرف كيف نتصرف بطريقة صحيحة، فقد تساعد خطوات بسيطة على إنقاذ حياة إنسان حتى وصول الإسعاف. فإذا تعرض شخص لإصابة بطلق ناري أو شظية، فإن الخطوة الأولى هي التأكد من أن المكان آمن، وأن لا نعرض أنفسنا للخطر أثناء محاولة المساعدة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، بعد ذلك يطلب الإسعاف فورا ولا تنتظروا ظهور أعراض خطيرة، فبعض الإصابات قد تسبب نزيفا داخليا لا يظهر بوضوح. إذا ماذا نفعل إذا كان هناك نزيف شديد؟ إذا كان النزيف من الذراع والساق، اضغطوا بقوة وباستمرار على مكان النزيف باستخدام قطعة شاش أو قماش نظيف، ولا ترفع القماش باستمرار لتفقد الجرح. وإذا تشبع بالدم أضيف قطعة أخرى فوقه مع مؤثرة الضغط. أما إذا كانت الإصابة بطلق ناري أو شظية في الصدر والبطن والرقبة، فلا تضغطوا عشوائيا على الجرح ولا تحاولوا سده بمواد أو أدوات داخلية، بل اتبعوا تعليمات الإسعاف عبر الهاتف. وهناك أخطاء يجب تجنبها، وهي لا تحاول إخراج الشظايا أو الرصاص العالق داخل الجسم، ولا تحرك المصاب لا ضرورة، خصوصا إذا اشتبه في إصابة الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري، ولا تعطوه طعاما أو شرابا فقد يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.
0: نعم، إضافة إلى ما ذكرت محمد، إذا كان المصاب فاقد للوعي عزيزي المستمع، لا يتنفس بصورة طبيعية، فاتصلوا بالطوارئ، ابدأوا الإنعاش القلبي الرئوي إذا كنتم تعرفون طريقته، واتبعوا إرشادات موظف الطوارئ. مستمعين الكرام، تذكروا أن الإسعافات الأولية لا تغني عن العلاج الطبي، لكنها قد تحدث فرق كبير بين الإصابة والنجاة. تعلموا هذه المهارات من مصادر معتمدة، احتفظوا بأرقام الطوارئ المحلية. معرفة الإسعافات الأولية قد تمنح إنسان فرصة أخرى للحياة.
1: إذا سمعنا الله، نصل إلى أختام فقرتنا الصحية، على أمل أن تكون هذه المعلومات إضافة نافعة لكم ووعيا حاضرا نستفيد منها عند الحاجة. نلتقي بكم بعد هذا الفاصل.

حبني سداسا هنا رجفا هنا بدت الولاها تشهد المجد عن وطني سدان هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح

0: حققنا هو عدا لأرض النيل والشام والجزائر.
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، ووصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. لا تجعل أفكارك تقود حياتك، كيف تتعامل مع الضغوط وتستعيد تركيزك؟ مستمعينا الكرام، هل حدث أن انشغلتم بالتفكير في مشكلة واحدة حتى وجدتم أنفسكم عاجزين عن التركيز في بقية أعمالكم؟ وهل مرت بكم أوقات استهلك فيها القلق طاقتكم قبل أن يحدث أصلا ما كنتم تخشونه؟ في حياتنا اليومية لا تنقصنا الأهداف بقدر ما تنقصنا أحيانا القدرة على التعامل مع الضغوط التي تتعرض طريقنا. طالب يقلق بشأن مستقبله، وشاب يفكر في فرص عمل، وآخر يسعى إلى تطوير نفسه لكن يظل منشغلا بمقارنة تقدمه بما يحققه الآخرون. وهنا يبرز سؤال مهم، هل نستطيع أن نعيش بتركيز أكبر حتى عندما لا تسير الأمور كما نريد؟
2: نعم، الحقيقة أن الضغوط جزء من الحياة، لكن طريقة تعاملنا معها يمكن أن تصنع فرق في قدرتنا على مواصلة العمل واتخاذ القرارات. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية تعلم مهارات عملية تساعد الإنسان على التعامل مع التوتر بدلا من تركه يستنزف الوقت والطاقة. مستمعين الأعزاء، من أهم الخطوات أن نتعلم التمييز بين ما نستطيع تغييره وما لا نستطيع التحكم فيه. فقد لا نستطيع تغيير ظروف في لحظة أو ضمان النتائج التي تتمناها أو التحكم في آراء الآخرين تجاهك، لكنك تستطيع أن تختار كيف تستجيب وما الخطوة التي يمكنك اتخاذها اليوم. فبدلا من أن تمضي ساعات في التفكير في صعوبة هدفك، اسأل نفسك ما العمل الصغير الذي يمكنني إنجازه الآن بدلا من الانشغال بما قد يحدث غدا. امنح اهتمامك لما تستطيع فعله في يومك. ليس المطلوب أن تتجاهل مشكلاتك، بل أن تتعامل معها بطريقة أكثر وعيا وأكثر هدوء.
1: نعم مستمعنا الكرام، ومن الأخطاء التي يقع فيها كثيرون الاعتقاد بأن كل فكرة تخطر في أذهانهم تستحق الاهتمام، أو أن كل احتمال سلبي يجب أن يشغلهم حتى يجدوا له حلا. لكن ظهور فكرة مقلقة لا يعني بالضرورة أنها ستتحقق، والشعور بالخوف من تجربة جديدة لا يعني أننا غير قادرين على خوضها. لذلك عندما تجد نفسك غارقا في التفكير، حاول أن تتوقف قليلا وتنتبه إلى تنفسك وتلاحظ ما حولك، ثم تعود إلى المهمة التي بين يديك. هذه الممارسة البسيطة تساعدك على إعادة انتباهك إلى اللحظة الحاضرة بدلا من الاسترسال في الاحتمالات. وتوصي منظمة الصحة العالمية في دليلها للتعامل مع الضغوط بمهارات تشمل ملاحظة الأفكار والمشاعر دون الانجراف وراءها، والعودة إلى الحاضر والتصرف بما يتفق مع القيم التي يؤمن بها الإنسان.
2: نعم، هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو لا تجعل تطوير نفسك مشروعا مؤجلا إلى وقت مثالي قد لا يأتي هذا الوقت. لا تنتظر حتى تختفي جميع مخاوفك لتبدأ التعلم، ولا تنتظر أن تصبح الظروف كاملة حتى تعمل على تحقيق هدفك. ابدأ بما يتوفر لديك ولو بخطوة صغيرة، ثم واصل التقدم بقدر الاستطاعة. خصص وقت للتعلم عزيزي المستمع، وحافظ على قدر مناسب من النوم، واهتم بنشاطك البدني، ولا تهمل علاقاتك الاجتماعية. فهذه العادات ليست تفاصيل هامشية، بل عناصر مهمة في العناية بالصحة الجسدية والنفسية. تذكر أيضا أن طلب المساعدة ليس ضعف، فإذا أصبحت الضغوط شديدة أو استمرت وأثرت في حياتك اليومية، فإن التحدث إلى شخص تثق به أو الاستعانة بمختص يمكن أن يكون خطوة مهمة.
1: نعم مستمعينا الكرام، التنمية الذاتية ليست أن تكون قويا طوال الوقت أو ألا تشعر بالقلق أبدا، وليست أن تحقق كل أهدافك في أسرع وقت ممكن. إنها أن تتعلم فهم نفسك والتعامل مع مشاعرك ومواصلة السعي رغم الصعوبات، وأن تعرف متى تحتاج للراحة أو المساندة. وفي ختام حديثنا، تذكروا هذه القاعدة، ليس عليك أن تحل جميع مشاكل حياتك اليوم، لكن يمكنك أن تختار خطوة واحدة مفيدة تبدأ بها الآن. فلا تسمح لما تخشى غدا أن يسلبك قدرتك على العمل اليوم، ولا تجعل انشغالك بما لا تملك تغييره ينسيك ما تستطيع فعله. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرة صباح الصمود من ردفان أكتوبر إلى ميادين المواجهة اليوم. مستمعين من ردفان حيث دوى صوت الثورة في 14 من أكتوبر قبل 63 عام إلى كل ميادين البطولة اليوم تتصل صفحات النضال اليمني وتبقى المناطق التي احتضنت بدايات التحرر أمام امتحانات جديدة عنوانها حماية المجتمع والدفاع عن حق اليمنيين في دولة جمهورية. مستمعين الكرام حين نستعيد سيرة المناضل راجح بن غالب لبوزة فإننا نستحضر مرحلة فارقة في تاريخ اليمن، نلتفت في الوقت نفسه إلى المناطق التي احتفظت بذاكرة الثورة إلى أبنائها الذين يواجهون اليوم تحديات الحرب كل بحسب موقعه وإمكانياته.
1: نعم مستمعينا الكرام، ففي ردفان ويافع وضلع كما في مناطق يمنية أخرى تحمل الذاكرة الشعبية روايات عن التضحيات التي رافقت مسيرة التحرر، فيما تقف القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الموجودة اليوم أمام مسؤوليات تتصل بأمن مناطقها ومواجهة الحوثيين في جبهات الصراع وحماية السكان من آثار الحرب. وتختلف ظروف هذه المناطق وتشكيلاتها ومواقعها، لكن حياة المدنيين واستقرارهم يظلان من أهم ما ينبغي أن تحميه أي قوة تتولى مسؤولية أمنية أو عسكرية.
0: نعم، الربط بين أكتوبر اليوم والميدان لا يعني أن التاريخ يعيد نفسه بحذافيره، فالاستعمار البريطاني الذي واجهته ثورة 14 أكتوبر ينتمي إلى سياق تاريخي مختلف عن الصراع الراهن مع جماعة الحوثيين الإرهابية، غير أن استحضار تجربة التحرر يفتح بابا للتفكير في معنى السيادة وفي حق اليمنيين في تقرير مستقبلهم وفي ضرورة بناء دولة تستمد قوتها من مؤسساتها تخضع فيها القوة للقانون والمسؤولية العامة للخرافة الولاية وفكرة الحق الإلهية المزعومة.
1: ومن هنا فإن الحديث عن كفاح أبناء ردفان ويافع والضالع وسائر المناطق لا يقتصر على ما يجري في خطوط المواجهة، فهناك أيضا جهدا يوميا تبذله الأسر والمبادرات المجتمعية والعاملون في شتى القطاعات الخدمية للحفاظ على استمرار الحياة رغم أعباء الحرب. هؤلاء جزء من المشهد الوطني، لأن صمود المجتمعات لا ينفصل عن قدرة مؤسساتها على توفير الأمن والخدمات،

0: ولا عن حماية المدنيين وحقوقهم.
1: نعم، إن قوات المناطق التي عرفت محطات من تاريخ التحرر وسائر القوات اليمنية تواجه مسؤولية تتجاوز الانتماء المحلي، أن يكون أداؤها في خدمة المواطنين وأن تصان حقوق الناس وأن تعزز أو تتعزز المهنية والانضباط، وأن يبقى الهدف الأوسع هو قيام دولة موحدة تحكمها المؤسسات والقوانين. مستمعين الكرام، من ردفان التي ارتبط اسمها بشرارة أكتوبر إلى الجهات التي تشهد اليوم صراع الجمهورية ضد الإمامة بنسختها الجديدة المتمثلة بميليشيا الكهنوت الحوثية، تبقى الذاكرة الوطنية مصدرا لفهم المسؤولية لا بديلا عن قراءة الواقع كما هو.
0: إذن مستمعنا الكرام، تحية لأبناء المناطق التي حملت ذاكرة الثورة ولمن يعملون اليوم من أجل مستقبل تصان فيه كرامة اليمنيون وتبنى فيه الدولة على أساس المواطنة والقانون. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

تخمد نيرانهم قضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

حسرة آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانه غضبتي، تتخرس أصواته الصيحة، تتخرس أصواته الصيحة، تتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرة وعي وطن. مستمعينا أهلا بكم في هذه المساحة التي نقترب فيها من الفكرة، نقرأ فيها الحاضر بعيون تعرف قيمة التاريخ. في 14 من أكتوبر عام 1963 انطلقت شرارة الكفاح من جبال رطفان ليدخل اليمن مرحلة مفصلية من مسيرته نحو التحرر من الاستعمار البريطاني، ومن تلك اللحظة امتد أثر الثورة من ميادين المواجهة إلى وجدان الناس، أصبحت جزء من الذاكرة الوطنية التي تستحق القراءة والفهم لا الاكتفاء باستحضارها في الاحتفالات.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، غير أن الأجيال التي لم تعش تلك المرحلة تحتاج إلى ما هو أعمق من سرد الوقائع، تحتاج إلى فهم الظروف التي صنعت التحول والتضحيات التي رافقت والآمال التي حملها اليمنيون وهم يتطلعون إلى امتلاك قرارهم وصناعة مستقبلهم. ومن هنا تبرز مسؤولية الأسرة والمدرسة والإعلام، فحين نروي تاريخ الثورة لأبنائنا علينا أن نمنحهم فرصة السؤال والتحليل وأن نربط الأحداث بنتائجها وأن نوضح لهم كيف تتغير حياة الشعوب عندما تتوفر الإرادة الجماعية والرؤية الواضحة. إن ترسيخ مبادئ ثورة 14 من أكتوبر يبدأ من بناء شخصية تعرف قيمة الحرية وتدرك أن المسؤولية تقابل كل حق، وإن إدارة الشأن العام تحتاج إلى الكفاءة والمحاسبة، وأن مؤسسات الدولة لا تستقيم إلا بوجود قواعد تنظم عملها وتحفظ مصالح المواطنين.
0: هي ليست شعار، إنما معرفة بلاد وحرص على ردها واهتمام بقضايا المجتمع واستعداد دارة مشكلاته بالعلم والمبادرة والعمل المنظم. في زمن تتدفق فيه الأخبار عبر شاشات التاريخ من مصادر موثوقة، ضرورة لحماية الذاكرة من التشويه ولتمييز الوقائع من التأويلات ولتكوين جيل لا يستعير قناعته من الآخرين، بل يبني المواقف بطريقة صحيحة.
1: إذن أصدقائنا المستمعين، حين يصبح تاريخ الثورة مادة للتعلم وتتحول دلالته إلى معايير للسلوك، فإن الأجيال الجديدة لن تتعامل معه بوصفه فصلا انتهى، بل تجربة تستخلص منها ما يعنيها على فهم وطنها والمشاركة في تشكيل أيامه القادمة. إذا مستمعنا نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء وإلى فقرة المنوعات.
1: تنمروا عليه فأذلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات الثانوية. لم ينل تنمر أبناء البلد الأصليين من عزيمة طالب سوري جاء لاجئا لألمانيا قبل سبع سنوات، وبدلا من أن يكون التنمر سببا للانطوائية والفشل، استطاع الفتى ميلاد صبحة أن يحول المتنمرين إلى أصدقاء يلجؤون لطلب العون منه، ثم فاجأ الجميع بنيل أعلى معدل ممكن إحرازه في الثانوية العامة الألمانية، وحجز مقعدا له في كلية الطب بجامعة هايريش هاينا بعد أن تجاوز عوائق اللغة وصعوبة الاندماج. ويستعيد ميلاده صبحة في تقرير على منصات الجزيرة الرقمية بدايته في المدرسة الألمانية، حين كانت طريقة التدريس والبيئة المحيطة غريبتين تماما عما ألف، ولكنه أدرك أهمية إتقان لغة البلد الذي لجأ إليه لتحقيق أحلامه. بدأ الفتى ميلاد تعلم اللغة تدريجيا عبر حفظ الكلمات والقراءة ومشاهدة الأفلام الألمانية.
0: رغم مرور السنوات لا يزال ميلاد يتذكر العديد من المواقف الصعبة التي تعرض لها خلال رحلة تعلمه اللغة، بينها الكثير من مواقف التنمر والعنصرية. ورغم قسوة هذه المواقف على فتى في عمره، فإنه قرر أن يستوعبها ويحولها إلى علاقات إيجابية. يستذكر مشاركته الأولى في الدرس حين ضحك منه أحد الطلاب، ثم أصبح هذا الطالب صديقا له، وأصبح صبحة يشرح له ما يصعب عليه من دروس التفوق الدراسي والتحديات. ورغم سعادته بتفوقه الدراسي، فإن ميلاد يدرك أن هذا التفوق لا ينهي التحديات التي تواجه اللاجئين، لافتا إلى أن الطلاب أو الطالب اللاجئ يحتاج إلى بذل جهد أكبر من زميله الألماني للحصول على العلامة نفسها، خصوصا في الاختبارات والتقييمات الشفهية.
1: نعم، ولا أعتقد أن حصوله على معدل رائع في شهادة الثانوية سيغير بالضرورة نظرة المجتمع إليه، ومع تأكيده اقتناعه بأهمية النتيجة التي أحرزها لمستقبله، فإنها لا تضمن تغيير النظرة العامة إلى اللاجئين أو الغرباء. ويطرح ذلك تساؤلا حول ضرورة أن يبذل الشخص القادم من خلفية مهاجرة جهدا إضافيا لإثبات نفسه ونيل القبول والتقدير. ورغم العوائق، فإن صبحة يعتبر نفسه جزءا من المجتمع الألماني، ولديه أصدقاء وجامعة ومستقبل يسعى إلى بنائه. كما دعا الشباب الذين يحاولون تحقيق أهدافهم إلى مواصلة الاجتهاد وعدم السماح لنظرة الآخرين بأن تمنعهم من الوصول إلى ما يريدون، وهو يرفض الصورة النمطية التي تصف المهاجرين بأنهم عبء. ومن وجهة نظر ميلاد، فإن ألمانيا بلد الفرص، ومن يتعب يحصد نتيجة تعبه، ومن يرى نظرة المجتمع غير منصفة فعليه أن يتعب أكثر ليثبت أن تلك النظرة خطأ. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرة التكنولوجيا. هوم فيو آبل تكشف عن أجهزة جديدة للمنزل الذكي. مستمعين، في عالم تتسارع فيه الابتكارات واصل التكنولوجيا تحويل منازلنا إلى مساحات أكثر ذكاء وراحة. إليكم أبرز المستجدات في فقرتنا التكنولوجية.
1: كشفت شركة آبل الأمريكية عن مجموعة جديدة من أجهزة المنزل الذكي خلال حادث أقامته في ولاية نيويورك. كان أبرزها جهاز هوم فيو المصمم ليكون مركزا للتحكم في مختلف الأجهزة المنزلية الذكية. ويأتي الجهاز بشاشة لمسية قياسها 7 بوصات مع قاعدة تضم مكبر صوت وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل تتيح إجراء مكالمة الفيديو والتعرف على المستخدمين على إمكانية تخصيص الواجهة لما يصل إلى 6 أشخاص.
0: نعم، يوفر إمكانية التحكم في الإضاءة، درجة الحرارة والأجهزة المتصلة، إلى جانب عرض البث المباشر من كاميرات المراقبة والاستفادة من مزايا المساعد الصوتي سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ووفقا للتقرير يبلغ سعر الجهاز $299 مع بدء توصيل الطلبات في منتصف نوفمبر المقبل، على أن يقتصر التوافق المباشر على أجهزة آيفون المدعومة بأحدث أنظمة أبل.
1: ولم تقتصر إعلانات آبل على هوم فيو، إذ كشفت أيضا على نسخة محدثة من مكبر الصوت هوم بود ميني مزودة بشريحة معالجة جديدة بسعر $149 مع الإشارة إلى أن بعض مزايا سيري ستصل عبر تحديث مستقبلي. كما أعلنت الشركة تحديث جهاز آبل تي في 4K مع تحسينات في الأوامر الصوتية وجهاز التحكم عن بعد لتسهيل استخدامه والعثور عليه. وفي تعاون جديد مع شركة LG الكورية، كشفت آبل عن مجموعة من ملحقات المنزل الذكي تشمل كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجرس باب مزودا بكاميرا وأقفالا ذكية وأجهزة للتحكم في درجات الحرارة، على أن تطرح هذه المنتجات قريبا دون تحديد موعد دقيق لإطلاقها.
0: نعم، بهذه الخطوة توسع أبل حضورها في سوق المنازل الذكية مع التركيز على دمج الأجهزة المنزلية بالمساعدات الصوتية أو المساعدات الصوتية والذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة أكثر ترابطا وسهولة للمستخدمين. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا التكنولوجيا.

0: بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في فقرة بصمات صامدة. مستمعينا، في سجل الثورات رجال حاملوا البنادق وأسمى قادة المواجهات، لكن وراء كثير من تلك الحكايات وجوه لم تتصدر المشهد ولم تطلب لنفسها مكانا في كتب التاريخ. إنها أمهات أكتوبر.
1: نعم، أمهات عشنا قلق الانتظار وحملنا أعباء البيوت ووصلنا حماية الحياة في زمن كانت فيه الولاية تخوض معركة من أجل التحرر. مستمعينا الأكارم، في الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، نختار أن نسلط الضوء على المرأة اليمنية في محيط الثورة وعلى الأمهات اللواتي واجهن قسوة الظروف الاجتماعية والمعيشية. بينما كانت ردفان ومناطق أخرى تشهد تحولات مفصلية في مسيرة الكفاح ضد الاستعمار البريطاني، لم تكن المرأة في ذلك الزمن بعيدة عن حركة مجتمعها، فقد تنوعت أدوار النساء بحسب ظروف المناطق والأسر بين رعاية الأبناء وتدبير شؤون المنزل في أوقات الاضطراب ومساندة المحيط الاجتماعي والشارع أعباء مضاعفة حتى يغيب المعيل أو تتعطل سبل العيش، فيما تسعى الأسرة إلى الحفاظ على تماسكها وسط الخوف وعدم اليقين.
0: نعم، لعل أعظم ما يستحق التأمل في هذه الحكاية هو أن الثورات لا تقع خارج الحياة اليومية للناس، إنها تدخل بيوتهم وتغير إيقاع أيامهم، تضعهم أمام اختبارات قاسية، وفي خضم تلك التحولات يصبح الحفاظ على الأسرة ورعاية الأطفال وإسناد المجتمع أعمال ذات قيمة إنسانية كبيرة، حتى إن لم تدون تفاصيلها في السجلات الرسمية. لا نحتاج إلى اختراع حكايات أو نسب مواقف محددة إلى نساء لا نملك عنها معلومات موثوقة كي نعترف بأهمية هذا الدور. يكفي أن نقرأ التاريخ بعين ترى المجتمع

0: كاملا، لا أن تحصره في أسماء القيادات وساحة المواجهة، أن نمنح النساء والمدنيين حقهم في الحضور ضمن الذاكرة الوطنية. مستمعين الكرام، قد لا تحفظ الذاكرة أسماء كل أم سهرت أو كل امرأة عانت أو أعانت أسرتها وكل أسرة واصلت الحياة وسط الاضطراب، لكن غياب الأسماء عن الوثائق لا يعني غياب الأثر من التاريخ. ومن أمهات أكتوبر إلى أمهات اليمن اليوم تمتد أسئلة المسؤولية والإنسانية، فهؤلاء هن صباحات البصمات التي تستحق أن تتوقف عندها أو نتوقف عندها. نساء حافظنا على نبض الحياة في زمن التحولات، وأسر تحملت كلفة المرحلة، ومدنيون يذكروننا بأن الإنسان ليس هامشا في حكاية الوطن بل أحد أهم معانيها.
1: نعم، وإذا انتقلنا من ذاكرة أكتوبر إلى واقعنا اليومي، فإننا نجد في نساء اليمن وفي نساء تعز مأرب خاصة امتدادا لهذه الأدوار الإنسانية، فنساء وأمهات يواجهن تحديات الحياة اليومية ويسعين إلى رعاية أبنائهن وتدبير شؤون أسرهن، ويقدمن الدعم الكبير للمرابطين في جبهات القتال والحفاظ على تماسك الظروف المعيشية الصعبة. وفي تعز كما في مأرب تتحمل كثير من النساء مسؤوليات مضاعفة بين متطلبات الأسرة واحتياجات الأطفال وضغوط الحياة، فيما تواصل بعضهن العمل والمشاركة في المبادرات المجتمعية والأنشطة الإنسانية كل بحسب ظروفها وإمكاناتها.
0: إذن أعزائي المستمعين، نذهب إلى فقرة حدث، فقرة ختام هذه الحلقة، ونستعرض فيها أبرز المحطات التي شهدها التاريخ في 14 من أكتوبر، ونتوقف بشكل خاص عند ذكرى وطنية مهمة في تاريخ اليمن.
1: إذن حدث في مثل هذا اليوم 14 من أكتوبر عام 1963، انطلقت ثورة 14 من أكتوبر من جبل ردفان ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن، لتبدأ مرحلة مهمة من الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
0: نعم، قاد المناضل راجح بن لبوزة البدايات الأولى للثورة، استشهد في المواجهة الأولى، لكن الثورة استمرت واتسعت إلى مناطق أخرى حتى تحقق الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 1967، وانتهى الوجود البريطاني في عدن. أما في عام 1944 وفاة القائد العسكري إيرفين رومل، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1981، تولي محمد حسني مبارك رئاسة مصر خلفا لأنور السادات.
0: وفي عام 2012 تنفيذ المغامر النمساوي فيليكس قفزته التاريخية من ارتفاع شاهق، محققا أرقاما قياسية في القفز الحر.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1933 إعلان ألمانيا انسحابها من عصبة الأمم، في تطور عكس تصاعد التوترات السياسية في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية.
0: وفي عام أخيرا عام 1962 بدأ أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعت العالم أمام مواجهة خطيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
1: إذن إلى هنا نصل إلى ختام فقرة حدث في هذا اليوم وإلى ختام فقراتنا. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبدالله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. في أمان الله ورعايته.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معاً لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الجيش جاهز يا قيادتنا تجهز واستعد.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: كونوا على ثقة وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصرين رافعين على ملكوتكم.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: خو بابا
1: معاش الترابش جاوعين جاوعين بمعنى الكلمة، وإذا تكلمنا فإحنا

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أسى هنا رجبا هنا بدت الولائع تشيد المجد عن وطني تدامع هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع لغصنا حتى

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

كريم عندي اللي تفرح كل حبي.

中华，咱台湾人民的荣耀，咱台湾人民的骄傲。

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الهم جيبهم روسنا مرفوع تلهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاشم جشموخ وعاشت ايامه

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5

مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5